0: كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شكرا.
1: راديو رشيد، راديو رشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: حياتك قبل
1: شوية راجعين خليكم مواصلين رشيد وآكم إنها رابعة بتوقيت رشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ووصل كيت والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على رشيد للإعلان على إذاعة رشيد قناة رشيد الفائية اتصل على الرقم 0485500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعكم الرشيد وياك
3: عدي رشيد لكل عاقل موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: من الرشيد FM. صباح.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
4: أحلى صباح. من الرشيد أف أم.

0: بانجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: ذكري اسأله عنه.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد اف ام. صباح الخير،
2: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
4: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
2: وبغداد.
5: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده،
2: والعراقيون
6: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
2: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر، نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس وياه ابتسامة، نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة، نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور بانجور بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

هنا إذاعة الرشيد من بغداد. صباح الخير مستمعينا في كل مكان، يسعد صباحكم، يسعد أوقاتكم، وإن شاء الله قعدت قلوبكم سعيدة مبتشرة جميل اللحظات الأول من الصباح، وإن شاء الله تكملون على خير وجمال وسعادة بإذن الله تعالى. أهلا أهلا في بانجور

0: شوفوا نقعد الصبح مختلفين، اكو ناس قعدت الصبح ضايجة مكدرة، مش شبعانة نوم، قعدت مثلا نامت على هم وقعدت على هم، على قولة المطرب أبات مهموم كظم الساهر، أبات مهموم وأصبح مستعد للهم، اسم الله عليكم. وأكو ناس قعدت لا باتت مهمومة وقعدت على فرج على فرح، وأكو ناس باتت على فرح وقعدت على فرح. إن شاء الله تعالى يسعد قلوبكم ويثبت أملكم بالله إن شاء الله ويعطيكم ما تتمنون. الحمد لله أنه كتب لنا صبح جديد وفرصة جديدة ويوم جديد، وإن شاء الله نشتغل ونخلص يومنا ومسؤولياتنا ونفرح للفرح، والحزن نقول الحمد لله والشكر عليه، وهي كده كده تمشي الأمور تمشي. لا توقفون عند الصغائر، عبروها وامشوا، وإن شاء الله توصلون إلى مبتغاكم بخير ويسر وسعادة. صباحكم ورد، وتحية لإخواني السواق في شوارع بغداد في كل مكان، إن شاء الله طريقكم سلامة. تحية لكل الموظفين ولكل الموظفات، ويلا لساعة 10 في هذا الخميس الجميل، بانجور جديد على راديو الرشيد، حكون معاكم طبعا بالميكروفون بان الموسوي وبرفقتي على المكسر وسام ماجد.
1: صباح الخير.

صباح الخير عليكم جميعا. طفلك تأخر بالمشي، أعراض إذا ظهرت على الطفل قد تشير إلى تأخر المشي. تاتي تواتي و 360 درجة. العمر الطبيعي أولاً للمشي، معظم الأطفال يبدون بالمشي بين السنة والسنة ونص. قبل ذلك يمر الطفل بمراحل جلوس الحبو أو الزحف، الوقوف بالاستناد، ثم المشي التدريجي. الطفل متأخر إذا تجاوز 18 شهر ولم يبدأ بالمشي بشكل مستقل، خاصة مع وجود علامات أخرى في النمو، فهناك علامات تستدعي الانتباه. مثلا إذا لاحظت أيا من هذه العلامات فقد يحتاج طفلك إلى تقييم طبي، مثلا عدم الجلوس بمفرده بعد العمر المتوقع، عدم الحبو أو الزحف، يعني لا يقعد ولا يزحف زين، أيضا عدم محاولة الوقوف باستخدام الأثاث، ضعف عضلات الساقين أو الجسم، اختلاف الحركة بين الساقين، تيبس أو ارتخاء العضلات بشكل واضح، المشي على أطراف الأصابع بعد عمر السنتين، صعوبة الحفاظ على التوازن، وفقدان مهارات حركية مكتسبة سابقاً. لكن ظهور علامة واحدة لا يعني بالضرورة وجود مشكلة، لكن اجتماع أكثر من علامة يستدعي تقييماً طبياً. هناك أسباب أخرى مستمعين لتأخر المشي، مثلاً اختلاف التطور الطبيعي بين الأطفال، قلة الحركة أو الاعتماد على الحمل لفترات طويلة، أو الاعتماد على الحمل لفترات طويلة، يعني علمون الطفل أن يشيلوه دائماً. أوكي؟ الاستخدام المفرط لمشايات الأطفال التي تقلل فرص تطوير التوازن، نقص فيتامين دي المؤثر على قوة العظام والعضلات، حالات طبية مثل الشلل الدماغي أو ضمور العضلات. هناك عوامل نفسية؟ نعم، الخوف من السقوط مثلا أو التجارب الجديدة قد يبطئ المشي. زين، هناك مؤشرات قرب المشي، الوقوف دون مساعدة لثواني، التنقل حول الأثاث، محاولة الجلوس والوقوف بمفرده، تحسن التوازن ودفع الألعاب أثناء الوقوف. وهناك نصائح لدعم الطفل، توفير مساحة آمنة للحركة، واخرق الأغراض، انطوه مساحة بالبيت، أيضا وضع الألعاب على مسافة تشجعه على الحركة، والسماح بالمشي حافي القدمين داخل المنزل إذا البيئة آمنة، تشجيع بالكلمات الإيجابية ومنحه فرصة للتجربة دون إجبار. حبيب، إذا بلغ الطفل سنة ونص

وبمفرده على أطراف الأرض بين حركة في شكل ساق وتأخر متعدد في جوانب مثل اللغة، التفاعل والحركة.

تصدقون إنه الآيس كريم ممكن يخفف بعض أمراض أو مخاطر الأمراض؟ يعني غريبة، لكن بعض الدراسات أظهرت أن تناول نصف كوب من الآيس كريم يومياً مرتبط بانخفاض خطر بعض أمراض التمثيل الغذائي مقارنة بمن لا يتناولون الآيس كريم. ليش؟ لأنه السبب قد لا يكون في الآيس كريم نفسه أحبابي، بل في نمط حياة صحي. من يتناول الحلوى باعتدال غالباً أكثر نشاطاً واهتماماً بصحته. بعض الباحثين يشيرون إلى دور مكونات الألبان مثل بروتين مصل اللبن في تحسين تعامل الجسم مع السكر، لكن الحاجة لمزيد من الدراسات قائمة. هناك تحذير يقول أن هذا لا يعني أن الآيس كريم يقي من السكري أو أمراض القلب والإفراط فيه، بالعكس يزيد السعرات والدهون. أخيراً لا داعي للحرمان، تناول حصة صغيرة من الآيس كريم أحياناً ضمن نظام غذائي متوازن، بينما تبقى الخضروات والفواكه والبروتينات الصحية أساس حياتك الغذائية.

también di. لتعزيز الطاقة وتقوية المناعة، من الأفضل، المغنيسيوم أو فيتامين دي؟ أولاً، المغنيسيوم يحول الطعام إلى طاقة لخلايا جسمك، يحافظ على كفاءة الخلايا المناعية ويوازن البكتيريا النافعة. نقص المغنيسيوم يسبب تعب، ضعف عضلي ونوم مضطرب. أوكي؟ فيتامين دي يقوي جهاز المناعة مباشرة لمقاومة العدوى، يحافظ على قوة العضلات وكفاءتها، ونقصه يؤدي إلى ضعف عضلي وإرهاق. طيب، والأفضل؟ لا أحد أفضل من الآخر، كل عنصر له دوره. الاستفادة الحقيقية عند تصحيح النقص حسب الفحوصات الطبية، ويمكن تناولهما معاً، حيث يساعد المغنيسيوم الجسم على استخدام فيتامين دي بشكل أفضل. هل يوجدان في مصادر طبيعية؟ بالتأكيد، المغنيسيوم موجود بالمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والخضار الورقية، وفيتامين دي موجود بالأسماك الدهنية والبيض وأطعمة مدعمة وأشعة الشمس المعتدلة طبعاً. لكن هناك تنويه أحبابي، لا تتناولون مكملات بجرعات عالية بدون استشارة الطبيب لتجنب مشاكل المعدة والكلى وارتفاع الكالسيوم.

أحبابي صباح الخير والعافية عليكم. صباح الفرح والسعادة والبركة على كل العوائل اللي البارحة رب العالمين قر عيونهم بنتائج أولادهم ونجحوا طلاب وطالبات من السادس الإعدادي وودعوا الإعدادية ومتوجهين إن شاء الله إلى الدراسة الجامعية. مبارك، ألف مبارك لكل أم تعبت واجتهدت على أولادها على بنتها، لكل أب كد وتعب وتحمل كل شيء حتى يوفر لهم يعني كل الإمكانيات اللي تصنع فرحة البارحة، اللي صنعت فرحة البارحة. النتائج عظيمة كانت، يعني معدلات 100 و100 وفوق على أفا من يشيل مثل ما يقولون، ما شاء الله تبارك الرحمن. إن شاء الله يتمم على البقية. يعني أولاً مبارك لكل طلبة اللي نجحوا والطالبات، وهنيئاً لكم، وإن شاء الله أسماء لامعة في العلوم وفي الطب وفي الهندسة وفي المحاماة وفي كل جانب من جوانب العمل إن شاء الله، وتبنون العراق بسواعدكم. الناس المكملة أو اللي هذه نقولهم شوفوا فرحة أخوانكم، بس شوف هاي الفرحة. وعلى فكرة أغلب اللي نجحوا هم ما كانت عندهم هاي الإمكانيات، اللي يعني ناس قارية على اليوتيوب، ناس هي قاعدة ومعتمدة على نفسها والتحضير اليومي مال طول السنة وجابت 100، معدل 100 سادس علمي. تعرفون شنو يعني معدل 101؟ تعرفوا يعني ولا غلطة، يعني حتى الحركات كاتبتها. فأني كلش سعيدة، كلش سعيدة ومستبشرة خيرا إن شاء الله بالدور الثاني. إن شاء الله بالدور الثاني النتائج تكون بعد أكثر. شكرا لجهود وزارة التربية، شكرا لإتمام العملية يعني بتقنية عالية وبترتيب عالي. شكرا لكل الأخوة في وزارة التربية، في يعني المسؤولين عن النتائج وتدقيقها وتوزيعها وإلى آخره. و يعني بعد ما راح الوقت، بعدك وقت شباب. أولادي وبناتي من أصحاب الدور الثاني، بعد أكو وقت نقدر إن شاء الله نكمل المادة ونسيطر عليها ونقرأ بطريقة احترافية ونسرق الوقت ما يسرقنا الوقت. أتمنى لكم النجاح والموفقية. ومبارك من راديو الرشيد وبرنامج بانجور لكل الناجحين والناجحات، والله وعافيه.

0: الربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أحلى صباح من الرشيد أف أم.
3: صباح الفل، صباح العافية عليكم مستمعينا، أهلا بالجميع. ويلا نقرأ مسجات الصبح على 0770011-5 واتساب. أبو عبد الله الغالي، صباح الفل والعافية عليك، مشاركنا بفويز.
4: السلام عليكم.
3: يا هلا،
4: صباح الخير والعافية والصحة ستبان الطيبة الخلوقة العراقية الأصيلة. صباح الخير المخرج الطيب. صباح الخير مستمعي راديو الرشيد. الحمد لله، حمد يوافي نعمة. أنا الحمد لله بنتي طلعت معدل 100
3: ما شاء الله
4: من رب العباد،
3: اللهم لك الحمد.
4: وهذا يرجع فضل الله تعالى، ثم فضل والدتها، ثم فضل اليوتيوب المدرسين.
3: الله.
4: على اليوتيوب.
3: نعم.
4: وليس هذول المعاهد اللي يسرقون أموال الآباء وبدون جدوى، بدون ما أعرف. بس الحمد لله تجربة اليوتيوب أثبتت إنها
3: طبعاً
4: أجمل وأرقى تجربة. أنا بنتي الحمد لله طلعت إعفاء من الخامس، بدأت تقرأ من طلعت إعفاء لحد ما بلشت الامتحانات، وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء.
3: الله.
4: ويا ريت تهديدها فد أغنية
3: من نعيم
4: النجاح.
3: من نعيم.
4: ورحم الله والدي الستبان الطيبة.
3: يا هلا بالطيب، قرة عيونك وقرة عيوننا بكريمتكم، وعاشت إيديكم، والحمد لله أنه ما ضيع تعبكم. تحية لأمها العظيمة، تحية لصبرها، وتحية لك يا أخي الغالي الطيب اللي والنعم منك عرفت شلون تربي، وإن شاء الله تقر عينك بنيتك على طول وتوصل إلى درجات أعلى وأعلى بإذن الله، علميا واجتماعيا وحياتها ومستقبلها كله. الحمد لله. اليوتيوب وما أدراك ما اليوتيوب من فرصة ذهبية يستثمرها الذكي، بس الذكي بس هو اللي يستثمرها. تحية لكل أستاذ ولكل معلم ولكل شخص عنده معلومة نشرها وقدمها، ويعني شنو نسميها أثراها على اليوتيوب، وده يفيد الطلبة والناس وده يقرون. ما افتهم مرة يعيد الفيديو من جديد، ما افتهم يعيده من جديد، إيش قد يريد مليار مرة هم يعيده مليار مرة، ولا دافع فلوس ولا مدينين أهله ولا معروف شنو، اشتراك انترنت وتليفون وانتهى كأس العالم. وهاي معدلات كلها 100 من 100. فتحية إلى كل الأساتذة والتربويين اللي والمعلمين كذلك اللي قدموا مواد يقرون عليها الأطفال على أو الأولاد والطلاب على اليوتيوب. والحمد لله الذي لا أجر من أحسن عمله. مبارك عليكم أخويا أبو عبد الله، وإن شاء الله نهدي أغنية للغالية بإذن الله تعالى ونفرح بيها وبكل طلبتنا الناجحين.

0: من أبو عبد الله إلى مسج من علي القيسي. صباح الخير.
1: يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم جميع المستمعين والمستمعات من الألف إلى الياء، وتحياتي إلى أخيتي الغالية ستمان الموسى والمخرجين والمبدعين جميعا، ونقول ألف ألف مبروك للناجحين من طلبة السادس، إن شاء الله كل التوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله، وهارد لك للي المكملين والراسبين إن شاء الله تعوضوها بغيرها، ونقول جمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله بالخير والمحبة والسلامة، أخوكم عاشق الرشيد علي القيسي.
0: كل التقدير
1: للمرة الثانية معاكم أخوكم علي القيسي. ستوان ترى البارحة أنا مو هذا على الفيسبوك اللي معلق، ما أدري إيش
0: سوي. نعم تمام،
1: فأنا مو ما دا أشارك على الفيسبوك.
0: تمام يا عيني، هو ما معلق شيء يعني، كانت عنده مناشدة يعني، وكل التقدير إله وإلك، لكن تشابه أسماء لأنه علي القيسي علي القيسي، وعاشت الأسامي. أنعم وأكرم أبو حسوني، ألف تحية إلك، وإن شاء الله نفرح في يوم ما بحسوني ونفس ويمكن زهورة ثانية لو شموسة، مهم وهيك نفرح بيهم طلاب سادس ويكبرون علينا ويصيرون يجي شخصيات. يا رب. تحياتي إليك. أركان أبو حمزة، صباحكم خير ومحبة ونهاية أسبوع جميلة للجميع، وهذه تحية إلى مسز بان الوردة من أركان أبو حمزة من الدورة البعيثة. ألف تحية إليك يا أستاذ أركان الطيب. علي القيسي يمكن دزلنا اسم بنتايتل الثانية أو الأولى.
1: الله يبارك فيك خيتي الغالية ستبان موسى، والله يحفظ لك أمور وسلطون إن شاء الله.
0: آمين.
1: أنا عندي حسين ومصطفى ونفس.
0: حسين ومصطفى ونفس، ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم يبارك بيهم ويحفظهم إليك ويحفظك إلهم. ياسر العزاوي، أهلا أستاذ ياسر الطيب.
2: صباح الخير والعافية عليكم ستبان وعلى المستمعين وعلى الكادر. بالخير على اللي نجحوا، وإن شاء الله حظ أوفر للإكمال. هذا كفد يوم واحد يدري هو رأيته تعبانة بالنتيجة، فقال لصاحبه إذا تروح للنتيجة شوف ليها بدربك، ولا تقل لي قدام أبوي، إذا بواحد قل لي محمد يسلم عليك، وإذا باثنين محمدين جاي علي. قال له بشير، قال له أمت محمد كلها تسلم عليك.
0: تحياتي إليك يا طيب. تحية إلى ابنة أخونا أبو عبد الله وإلى كل الطلبة الناجحين، وإلهم هذه الأغنية هدية.

0: صباح الخير عليكم وعليهم وعلى الناجحين وعلى المكملين وعلى اللي راسبين وعلى اللي مداخلين وعلى المشمولين بالدور الثاني. يا رب الفرحة تكبر ونفرح بيكم أكثر. تحية إلى أبو دلة اللي يقول: اللهم إننا توكلنا عليك وسلمنا أمرنا كله إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، ندعوك أن تكتب لنا رحمة دائمة وتوفيقا ورشدا من عندك ورزقا طيبا مباركا في يا رب العالمين. صباح الخير، أخوكم أحمد أبو دلة، ومن ستينيات القرن الماضي مقطوعة موسيقية لفيلم من أجل حفنة من الدولارات، أتمنى أن تنال إعجابكم. كلك ذوق. الله الله الله، كلك ذوق يا أبو دلة، جزيل الشكر عيني. سليم الجعفري يقول: جميع الناس في الدنيا سواء، فلن تبقى ولا يبقى الثراء، فلا تغتر في شيء سيفنى، فعز المرء بالفاني غباء، فدع عنك التكبر كن عقولا، فكبر المرء عقباه الشقاء. أحسنت. صباح الخير عليكم ست الكل، بان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM، مستمعكم سليم الجعفري. حسين عبد بعث لنا حكمة يقول: صباح الخير ستبان، لا تدع كلبا يشم رائحة خوفك ولا إنسان يشم رائحة احتياجك، كلاهما يعضك. يو
1: صعبة جوا إلي يولي الواحد.
0: إن شاء الله الطيبين والخيرين أمثالك هواية أخ حسين. بس والله إيه يعني وجهة نظر، مو وجهة نظر. تحياتي إليك. عباس الحمداني: صباح الفل أبو سمرة الطيب. يقول: اللهم إنا نسألك النعمة التامة والرحمة الشاملة والعافية الدائمة، آمين يا رب العالمين. أخونا الباشق: صباح النوير ستبان المحترمة، كم هو جميل حين تقول لأحدهم أحتاجك ويرد عليك أنا هنا لأجلك. الله الله، تحياتي إليك أخونا الباشق. و أبو عبد الله لي أيضا:
2: صباحو وحلم العيش فرحان بالدنيا الفرحة.
0: أي والله حاشا
2: ولا تعب ولا تعب يا ياس يا ياس يا بني طيبة، أنا منك ممن ممن والله الفرحة تسديني يا أنا تجيل وتزبنتي، راح أقول له راجل الرشيد فرحة والفرحة فرحة فرحة والفرحة، بقول لك يا ست يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا شباب الحمد لله الله الحمد لله كلهم كلهم كلهم كلهم والله مبروك مبروك لكل الناس لا لا لا لا لا يضيعكم اي والله اي والله من يا ستي يا طيبه يا طيبه الله اكبر ممنون
0: الله يبارك بك وأنا ممنونة منك. شكرا لأنكم عائلة محترمة طيبة يثمر تعبها. وتسمنا الدكتورة دكتورة المستقبل إن شاء الله ابنيتكم وقرة عيوننا كنا بنجاح بنتك ونجاح كل طلبنا في السادس الإعدادي.

0: دز رساله، رساله خطيه قال السلام عليكم من هذا المقدمات ولازم جمال يجي ويانا، وبالقوه قنعوه بانه ترى وياهم للسفر. هسه يا ابو والله لا ابو يعرف بي وين رايح، ورا يومين ها فلان وين؟ والله مسافر.
1: صح
0: لا قال لا حكى
1: كلش صح.
0: اشكر شبان
1: اني اللي اشكرك.
0: اليوم بالشارع واخاف من المرور.
1: تخاف من المرور؟
0: ايه
1: دير بالك. ايه دير بالك. توصل بالسلامة كاك جمال الغالي، وتحياتنا للعائلة، وشكرا جزيلا لطلتك الحلوة علينا. إذن أحبابي اليوم نتكلم على أمور، يعني إحنا مرات نتكلم للمزحة يعني، أو والله أغلب الناس يتكلموها امتعاضا يعني، مثلا لما يعني يفيض بي الغيظ من الواقع، يعني يشوف يقول أني جدي كان ملاتش، كان عنده كذا وكذا، صاحب أطيان، صاحب وأبويا هذه، شو أني كل شيء ما ورثوني. أو مثلا يقولون إذا أبوه أمه أجداده حلوين جدا، مثلا يطلع هو فشي مو يقول شو أني ما ورثت منهم جمال. أحب أطمنك أنه أنت أخلاقك عالية وهمشي الأخلاق. تحياتي لكم أحبابي. صدقا إحنا محتاجين نعيش بجو قبل، يعني جو قبل الهادي اللي ما بي هذه شد الأعصاب، الشك، التوتر، يعني انك تكون مشحون اعصابك على طول، ما عندك ثقه بجارك، ما عندك ثقه بنفسك، حتى تسويف الوقت. يعني ليش احنا قبل كان عندنا شاي العصاري، كان عندنا شاي العصر، شاي وكعك او شاي وكيك او شوف شنو، وكانت هذه عندنا يعني طقس ما يتغير زين. هسه ماكو وقت، ماكو وقت، صارت الوجبات الثلاثة وجبة يمكن أو وجبتين، وواحد يأكل بالبيت، واحد يأكل ما أدري وين، واحد يأكل جوا الدرج، واحد يأكل بالبيتونة يعني. فأعتقد أكو شيء مهم لازم نعلمه لأولادنا، إنه أنتوا دائما اجتمعوا أكلوا على صينية واحدة. شلون كنا لما احنا صغار يجمعونا وناكل بنفس الصينية او على نفس المائدة بنفس الوقت، ونلتم وناكل والام تصب الاكل والاب قاعد، او حتى قبل الاب ما يجي، بس اكو لمة، لانه هذا المشاركة الاكل

ضروري أنه نغرس بيهم أشياء حلوة راح تنقذهم من هواية أمور مو حلوة في هذا الزمن.

0: اليوم أحبابي مو دا نحكي عن الماضي يعني حتى نقارن ونقول يابا أيام زمان أحسني أوردي أحسن يعني، بس نحاول نفتش يعني بين ذكرياتنا عن عادة أو فتحالة لو رجعت يمكن تخلي بيوتنا اليوم أهدأ، علاقاتنا أقوى، وأولادنا يكبرون على قيم تبقى وياهم طول العمر. أريدكم ما تجاوبوني بسرعة، يعني فكروا على راحتكم، وإذا ردتوا مثلا أنه في يوم ما أولادك لو رادوا يقولون هاي الحالة تعلمناها من أبونا أو هاي السالفة تعلمتها من أمي، شنو تتمنى تكون هذه العادة؟ يعني شقد هسه أكو رجال من يتكلم وياك تمدح بيه تقول له مثلا شلون بعيد الأضحى مثلا عندهم هاي مسألة الأضحية، ذبح الأضحية والهذي مثلا يتوارثها عن أمه وعن أبوه، عن يقول أنا أبويا كان هيك يسوي، أنا تعلمت من أبويا هيك يسوي، إحنا هذه عندنا سنة بالعائلة أنه ثابتين عليها وحنورثها لأولادنا، وهكذا إحنا كذلك البنات أو النساء شقد بينا يعني ورثنا أشياء من أمهاتنا ومن بيبياتنا، وتعلمنا شلون نسوي أمور، شلون نتجاوز المحنة، شلون ندبر الحالة، شلون نسند، شلون شلون شلون. فهذه العادات، هذه الثوابت هي اللي تقوي البيوت وهي اللي تقوي الوشائج يا أحباب. فلو ردت أو إذا رادوا أولادك يقولون إن شاء الله وعمركم طويل بالمستقبل يقولون هاي السالفة تعلمناها من أبونا أو تعلمناها من أمنا، شنو الشيء اللي تريد تغرسه بيهم ويكون يعني من ثوابت أخلاقياتهم وسلوكياتهم؟ بانتظاركم بالتأكيد. بس عندنا مشاركة من أبو عبد الله بفويس.
1: ستبان السلام عليكم، أنا أعتذر أتذكرت عليكم ستبان، عندي 4 بنات وولد. فعلى موضوع الحلقة، أنا الحمد لله منهم وصغر بدون موبايلات، ما أي موبايل ماكو، والحمد لله ثمرت النجاح والتفوق بينت عليهم الله. والحمد لله هاي عندي أم طلعت الأحفاء حافظة 20 جزء من القرآن، هو عندي
0: ما شاء الله
1: على حدها حافظة 10 أجزاء، هي خامس إعدادها أعفاء من الرابع للخامس، والأخ حافظة 8 أجزاء، والأخ حافظة 6 أجزاء الحمد لله، وعبودي بعد صغير إن شاء الله بدأ يحفظ. فهي تربية الأب والأم لا غير، والحمد لله والحمد.
0: أحسنت لك، والله يحفظهم ودائما يجعلهم قرة عينك. الأخ صدام الشمري بونجور.
2: صباح الخير وصباح العسل وصباح الفل والياسمين، والله كل يا بركة علينا وعليكم إن شاء الله تنعاد عليكم بالخير.
0: شكرا جزيلا، ألف تحية لك أخونا صدام. كذلك أخونا صدام الزبيدي بعث لنا تصبيحة حلوة، صباح الخير صباحك عافية، شكرا جزيلا. دكتور سلمان، صباحكم عطر الياسمين ومبروك لكل مجتهد، الله يبارك بيك وحياك الله. فارس أحمد، شكرا جزيلا للبطاقة الصباحية. وعلي يقول ستبان صباح الخير عليك وعلى المخرج وعلى جميع المستمعين. ست هاي المليارات اللي لزموها واللي جاي يلزموها واللي راح يلزموها وين مصيرها؟ أنا من البارحة جهالي بالسيارة نايمين، كهرباء ماكو، والمولد مال المنطقة عاطلة، معقولة راح يوزعون هاي المليارات للشعب؟ يعني بارحة أخونا حسين الشيباني جاوبك، بارحة أو أول بارحة جاوب، هو كان تساؤل بالصحف، يعني هذه فلوس العراقيين اللي كانت مخباية عند الفاسدين وين راح تروح؟ هل ستذهب إلى فاسدين آخرين؟ يعني مبيوقة مو مخباية، أي مخباية شيء مبال، والله يا الله مخباية شيء مبيوقة مسروقة بالإق، يعني مكبوسة بالإج. المهم الموضوع وين؟ الموضوع إنه وين حتروح؟ يعني إن شاء الله تروح في مكانها الصحيح، إن شاء الله تروح. يعني هو بوقتها قال من فاسد الفاسد راح تروح، من حرامي لحرامي راح تروح، وإن شاء الله ما تروح يا رب هالمرة ما تروح، لأن إذا راحت يعني ما أعتقد، لا يعني معقولة هم لهاي الدرجة حيضحكون على عقولنا؟ يعني هسه يعني ايش راح يقولون؟ وين راحت؟ مو المفروض هم عندهم حملة ضد الفاسدين، المفروض هسه الفلوس في أيادي أمينة، سو إذا راحت يعني إن أخذت هذه علنا معناها ضحك على الذقون علنا. عموما نتوسم الخير وإن شاء الله الجاي أفضل بإذن الله تعالى للعراقيين. ساعة 9 حنروح بريك ونرجع نكمل، ابقوا ويانا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها 9 بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. ثبتها على الرشيد FM.

0: رشيد اف ام اذاعتك.
1: هلا والله مستمعينا بانجور من راديو الرشيد لساعة 10 مع بان ووسام ماجد. الواتساب منورين بي طبعا. وظافر الدباغ يقول صباح الخير والورد عليك ستبان الورد وعلى جميع المستمعين وعلى كل الكادر. صبحك الله بالخير والعافية ومية هلا بأخونا الغالي. ننتقل إلى ظافر الدب علي القيسي مشاركنا بفويس.
2: طبعا العادة اللي إن شاء الله يورثوها من عندي أولادي اللي أنا ورثتها من الحجي والحجية.
1: نعم.
2: هي بصراحة هي الكرم.
1: جيد.
2: الإنسان كل ما يكون كريم والكريم هو حبيب الله والسخي حبيب الله والاحترام فوق الكل وأهم شيء عندي الاحترام بصراحة. والأهم شيء والثانية هي الكرامة. أماتي إن شاء الله يورثوها من عندي.
1: أحسنت. بس أنا أعتقد أني وأنت أخوي إحنا المفروض نورث أولادنا دائما حب ريال مدريد.

المدريديين تشوفهم يعني تشوفهم من أهل قبل، يعني قلوب طيبة، فخامة، رزانة، ثقل، احترام، تقدير. أنا ما أقصد يعني أنه أنتقص من مشجعي فريق موزمبيق، فشكراً.

0: مسج من الأخ وحيد الدليمي. هلا أبو ليوثي.
1: بونجور ستبان الغالية، صباح الخير، صباح النور، صباح العافية عليك وعلى الأستاذ المخرج. وحب هني كافة أهلنا وناسنا العراقيين بتفوق أولادهم ونجاحهم، ويا ربي دوم التألق والنجاح آمين. لكل مواطن عراقي.
0: آمين.
1: وستباني اليوم بما انه اليوم خميس حتى نسوينا طلايب منا ومنا نطلب من عندك اغنية هلا بالخميس حتى نغير المود شوية. تحياتي اللي تشوي الاستاذ المخرج.
0: ان شاء الله يا عيني، ان شاء الله ابو ليوث.
1: صباح الخير مرة ثانية ستباني الغالية، تحياتي للاستاذ المخرج. ستبان اريد اوضح في الموضوع، يعني اكو حالة غريبة ودخيلة على الشعب العراقي الصراحة، يعني ما شايفيها قبل نهائيا، وهي انه يعني زلمه راكب دراجه وحاط مرته وراه له اخته وراه نسوان وعبايات تهف وراهن. زين هذا شلون يعني عنده عقليه ويصعد المره وراه على الدراجه؟ نفرض يجي واحد ما منتبه وطخهم وتفلقحوا بالشارع، وش اقول لعمامي، ايش اقول لاخوتي، ايش اقول لله؟ يعني وضعيه كثيفه جدا. يعني هاي طبعا الدخيله علينا هاي العاده، النهايه بس بايران هم يحطون نسوانهم وراهم على الدراجات وعلى المطارات وطارين بيهم، ما كانت موجوده عند الشعب العراقي مسبقا. تحياتي لك.
0: الف تحيه وتحيه لك ابو ليوثي، صباح الورد عليك. الحقيقه ذكرت يعني ظاهره هي دخيله على المجتمع العراقي، واني اوافقك الراي. يعني هذه الظاهرة صح، هو يعني مرات تشوفه يعني شي يسوي، هو يملك دراجة يعني مثلا يحتاج يروحون مشوار، يشترون يروحون طبيب أو يوصل بنته المدرسة أو هذه، فهي ظاهرة دخيلة دخلت علينا من أخواننا السوريين وجارتنا الجمهورية الإسلامية، لأنه عندهم هذا الشيء كلش عادي. زين هسه أوكي البنات اللي دي يصعدون مستورات مثلا، يعني عبايتها أو يعني اللبس العادي، بس يعني إحنا دخيلة علينا، يعني إحنا غريب علينا هيجي شيء، فاهمين؟ فما أعرف الظروف، يعني ربما جرت عليهم إنه هيجي يعني يخليها ورا ويسوق، إلا يعني مهما يكون هي عرضة يعني. وهسه زين إذا بس مرته أخته بنته، أكو أولاده وياه أربعة ما أدري خمسة يصعدون كلهم جهال، يصعدهم عبالك مصعد لطبقة بيض؟ والله زين ما تخافون، أنتوا طالعين شنو؟ طالعين تروحون مشوار لو طالعين تطولون تدورون طلايب، طالع تقتل أولادك أنت بطريقة مشروعة يعني لو شنو؟ فهاي لازم محاسبتهم بصراحة وإيقافهم عند حدهم. هذا اللي صعد هلقد جهال وياه بدراجة، كارثة الكوارث. شنو هالتعدي هذا؟ شنو يعني الناس خالة دمهم بشيشة؟ والله وشماله بالليل وظلمة الدنيا والشوارع شلونها؟ والطسات وغيرها، وهذا اللي يطلع لك عكس السير، وهذا أبو التوك توك يمك، وهذا اللي ثمل، وهذا المتعاطي، وهذا المعرف شنو، والشارع كل شي بيه، واللي يشبسون طرشي وما أدري شنو. فذول الأطفال شنو ذنبهم لو أنت طالع تشتغل بيهم؟ يعني إلا إذا أنت تريد تستخدم واحد منهم. اثنين. أوكي عندي تليفون. مرحبا.
2: ألو.
0: مرحبا.
2: عادي كملوا سؤالكم، انا اتحمل ابقى على انتظار.
0: والله؟
2: اي والله العظيم، اهم شيء بس خلوني على الجدر، اهم شيء حصلكم.
0: من وياي؟
2: صباح الخير.
0: هلا والله.
2: وانا 100 مرة اكثر من مرة قايل لكم، لو اخذ اول اتصال وبعد ما خابه.
0: اي ظافر صح؟
2: اي ظافر الجبابي.
0: هلا بالطيب، شلونك يا عيني؟
2: صباح الخير عليك وعلى اخونا وسام وعلى كل الكادر وكل المستمعين.
0: حياك الله وصباح الفل.
2: صباح الخير على الجميع وعليك وعلى كل عائلتك ان شاء الله.
0: الله يبارك فيك اخونا العزيز ظافر. اكو شيء ركزت عليه تعلم لاولادك. من شغلات قبل، شنو هو؟
2: والله أنا افتقنت على الدنيا وياهم وأبوي، هم يصلون ويصومون. فتعلمت الصلاة من أني بالأول ابتدائي. فنفس الحالة فضل من رب العالمين، والدتي ووالدي لحد الآن على قيد الحياة الله يحفظهم لي. فمرابطين على أولادي أكثر مما كانوا مرابطين علي على الصلاة، يعني أنا يعني فوق رأس مهمين نفس الحالة. الصلاة يعني كلش مهمة بحياتنا إحنا.
0: نعم.
2: ورغم كل هاي يعني أتمنى يعني أنا دا أمشي على هذا المشروع دا، يعني دا أمشي بيه من قبل سنتين هذا الشيء. الجهالة طلعهم وياي، يعني هسه ابني الكبير صفوه المتوسط وابني الأصغر ما عنده صف سادس ابتدائي. طلعهم وياي للشغل يعني بلا الله صيفية. يعني أخذهم وياي وخليهم يتعلمون سواقة السيارة، خليهم يتعلمون سواقة الدراجة، خليهم يتعلمون شلون يتعاملون ويا العالم.
0: حلو،
2: عليه من نسلم، عليه من الاحترامات الموجودة، المن السوق شنو يتطلب، شنو أخلاق، شنو أخلاق العمل.
0: حلو.
2: يعني شلون هو هذا الموضوع اللي قاعد أمشي عليه وباشر بيه، لأنه الحياة تتطلب.
0: زين، برأيك شنو العادة اللي إذا اختفت تماما رح يخسر يعني يخسر المجتمع فجزء من هويته كمجتمع عراقي؟
2: أنا أبوجي من العبودية اللي هي الوظيفة. أنا ما أحب الوظيفة أبدا، ما أحب الوظيفة. يعني أنا شيت موظف، يعني حتى ماكو مشكلة أعترف بمكاني، شيت بالفرقة الذهبية راتبي مليونين و300.
0: تحية إلى أبطال الفرقة الذهبية. نعم.
2: يعني أنا سنة ونص داوم بالفرقة الذهبية، كملت دوراتي وبعدين بطلت السبب التسلط يعني الجمهوري، خلينا نقول يعني رتبة. يعني ما تكون رتبتك، أنا مع العلم أني ما عندي شهادة، أنا خريج متوسطة.
0: طيب.
2: يعني جندي. يعني ما تكون رتبتك تكون من الأعلى من عندك يجي يتأمر عليك. أنا ما أحب التأمر، يعني ما أحب أحد يتأمر علي. يعني صاحب مصلحة أحب أكون أنا أبو العمل وأنا أوجه شغلي.
0: هاي بيا سنة بالألفينات.
2: أنا متعينت بال2012 وبطلت بال2013 بنصها قبل داعش بشهرين.
0: أي صح، كانت هذه السلوكيات الخطأ تمارس من قبل بعض القادة
2: داعش. بالمظاهرات كان داعش بعدها ما طاب وما صار داعش.
0: أي
2: الوالد
0: هسه غير شيء.
2: والدتي قال لي لا تبطل، مراتبة مليونين و200 و300
0: أي
2: حرامات تددني، قلت مو زلمة تخاف من الجيش. خلصت شهاداتي وشهاداتي موجودة اللي هي سلكشن والكوموندوز موجودة، وجبتها البيت قلت لها هي مضاعي ابن الزلمة، جبت شهادة.
0: والنعم منك أخوي.
2: جبت شهادة والله اللي كنا متعلقات بالغرفة، جبت شهادة وبطلت. لأنه يعني مو دور، يعني ما يعني تقولين ظاهرة، يعني العمل الحر شيء مقدس بالحياة.
0: أكيد.
2: يعني يسوى 1000 وظيفة مهما كان الشأن، هو ما كان طب حالة واحدة يعني الوظيفة حلوة. إيه؟ إلا تكون أنت مثلاً مدير حتى صاحب الشأن، لا أكثر ولا أقل، غير هذا ما تفيد الوظيفة.
0: إذا يعني نش بسترشي إذا هاي
2: يعني فضل من رب العالمين، كثرة المصالح أنا اللي بيها بحيث ما تعصى علي الحياة، ما تعصى علي شغلة، وأتمنى جهالي يطلعون علي.
0: يا بتر المدراء ترى بس اسم، يعني بس جايتهم سمعة هيك على الفاضي، ترى صار بيهم ضغط وسكر من وراء الناس اللي دا تشتغل عوج.
2: لا مو مدير، يعني خلينا نقول بدائره معينه بالدوله، لا مدير خاص. يفز من النوم يلقى هو مدير نفسه مدير بنك، يعني شلون يصير فلوس، شلون هاي الفلوس اللي تتبشر انت بالعراق.
0: اي عافيه.
2: اي ايش على غفله ينام، نمنا قعدنا لقينا 17 مليار، نمنا قعدنا لقينا 57 مليار.
0: شو عادي صاير الموضوع؟ شو صار عادي الموضوع؟ شو عباك سكلات رقي يعني بالشارع؟
2: اقلت ستفانا قابدة وقتك وطولت عليك.
0: عفوا.
2: الفلوس استماعتها بهذه الأسبوعين، وحق لا إله إلا الله فلوسي قمت معها.
0: اي والله ما اني يعني بعد صراحة يعني استغفر الله.
2: أنا بقعد أفكر في الأصفار اللي اللي اللي من بعد الأرقام.
0: اي نوبة يعني كلها بلوكات.
2: يعني أصفار أكثر من الحياة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. نوبة
2: طلعوني كلتا متر، هذا رقم فوق الدونار، ما أدري شو اسمه دنيات، ما أدري فالأرقام، يعني حسها غلطة والله، حس واحد قاعد يغلط علي لما نسمعني هيك رقم. والله يعني بالقرآن يعني
0: الله يغنيك من فضله.
2: الله يغنيك. الواحد يريد يشتغل يلا يوصل لهالمرحلة.
0: والله وما عند الله خير وأبقى يا أخوي.
2: طبعا كل هاي الفلوس
0: قالها أمير المؤمنين، قالها أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما اجتمع مال إلا من بخل أو حرام. الله يغنيك من فضله ومن حلاله ومن
2: يغني الجميع. هاي الفلوس طبعا ما وراها الشخص اللي يلزمين كل هذه طلعوا طبعا، هذن الفلوس كلها من جماعة البقية اللي موجودين هسه بالدولة.
0: اي مع الأسف.
2: ودي طلعوها بوجه هذا المقروض.
0: هذا مقروض؟
2: هذا عدنا الجمال قاعد يطلعوها بوجه. اي طلعت هذا اللي ما عدنا الجمال.
0: معقولة هذا؟
2: لا لا لا ما جمال هذا ستمان احملوا هذا حدث العقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل لديه. يعني هو الموضوع مبين، يعني كل هاي الفلوس هي تابعة للأحزاب البقية، بس هم قاموا ينكشفون قاموا يذبوا هاي مال عدنان الجمالي. هاي وين الفلوس مال من تابعة مال عدنان الجمالي وذبوها براس البلوية. هو مو ما أقول لك هو خوش هاجم، بس هي صارت كلها براسي.
0: تمام.
2: الله يستر الجميع
0: آمين.
2: ويستر علينا
0: ويغنينا
2: ان شاء الله، والله لا يعز عليهم ان شاء الله.
0: امين يا رب العالمين. بوركت
2: الله يستر الجميع. وانا
0: اخويا البطل نورت، شكرا جزيلا لك. ظافر الدباغ اخونا الطيب. زين عندنا مشاركه على الواتساب من حسين الشيباني. صباح الخير.
3: صباح الخير على المخرج والمستمعين. ستمان من قال انه الشارع يخرج الحالات السيئه بالمجتمع؟ بالعكس، يعني اشوف انه الاغلب اصحاب المهن واللي حاليا صاروا تجار اغلبهم كانوا مو متعلمين، يعني لا قراءه لا كتابه. الشارع هو اللي رباهم، القسوة اللي شافوها بالشارع هي اللي خلتهم يوصلون إلى هاي المراحل، في وقت أنه بعض المتعلمين اللي متوفرت لهم كل وسائل الراحة والتعليم والمادة ما جابوا ونقش مثل ما يقول أبو المثل، وهاي هم ذاكم واقفين يم وزارة الصحة يطالبون بالتعيينات. هذا جاب 97 وهذا جاب 98. زين انا ما احب انه التعميم، لكن احنا اللي دا نشوفه هو هذا. تحياتي للستبان.
0: الف تحيه لك ابو علي. كذلك السجون ملئه باولاد الشوارع، كذلك القضايا الجنائيه والجنح، وحتى القضايا اللي وصلت إلى قضايا إرهابية هي من أولاد الشوارع. أنا ما قصدت اللي يحتم عليه عمله الوجود في الشارع هو سيء، عفوا لا، أنا أقصد صعاليك الشوارع المتسكعين مضيعي الوقت غير الملتزمين بأصول الشارع بالقوانين العرفية أو القوانين اللي فرضتها الجهات التشريعية والقضائية. هذول اللي يعني هيجي وانت شايفهم، انت شغلك تشوفهم، يعني تشوف ايش قد اكو من أولاد الشوارع هم اللي خربوا الشارع. الآن أنا ما أقدر أمشي بالشارع، أنا ما أقدر أمشي بالشارع، وهواية نساء ما يقدرون يمشون بالشارع، ويمكن حتى رجال ما يقدرون يمشون بالشارع ما يخلصون، لأنه أكو هواية من غير الملتزمين بقواعد الشارع والأصول والثوابت اللي حضرتك ملتزم بيها، وأني ربما وغيرنا كثير من العراقيين هم ما ملتزمين به، فما ماكو كيمياء بيناتنا، ما نتعايش هيجي. فهم ذولا اللي أقصدهم يا عيني. تحية وقبلة على رأس كل أخ كادح عامل شريف مقاتل من أجل لقمة العيش الشريفة في الشارع.

0: الأخ مرتضى، صباح الخير ستبان الطيبة. فتحوا محل طرشي فتحوا محل طرشي باسم تاكله وتدعي لي. يا يما شلون طرشي هذا. اي والله لومي بونجور بالحب والورد احلى واجمل واجمل بانو وسام حبيبتي. عباس الحمداني مشاركنا بفويز 14 ثانيه. صباح الخير.
1: صباح الخير ستوان خيتي الغاليه عليك وعلى المستمعين. اخويا ذكرتها بالخميس قلت والله عليك تستني ملعب هلا بالخميس وكانت ناسيه المره ذكرتوها والله في حاله شلون نقول.
0: تحياتي لك. هسه مو زين اني قمت ما اسوي مشاكل ببيوتكم ما خليك تتعارك ويا المره ولا المره تعاركك. هسه احنا حايرين بالطرشي وبالناس. حتون يقول لا اني قصدت اللي تربى بالشارع يجوز يعني طاح بناس هي علمته مصلحه مو شرط تعلمه على الدرب الاعوج حشاكم. صح كلش صح. لما تقول المرونة النفسية والعلم المستمر والفول لاكتشاف العالم والقراءة والجلوس مع الكتاب بهدوء تبني الإنسان والمجتمع يكون صحي. كلش صح حبيبتي. علي الشجيري صباح الخير.
2: السلام عليكم. صباح الخير ستوان.
0: يا هلا
2: ستوان. بخصوص موضوع البرنامج أنا أولادي ما راح يورثون مني شيء لسبب بسيط لأن أنا أصلا ما ناوي أتزوج. تحياتي لكم على الشجيرة.
0: عماد الجبوري صباحكم رزق وعافية. أتمنى أورثهم تحمل المسؤولية. الله هو ده تحمل المسؤولية شعورهم بالمسؤولية. بطل المي مالتك شربته خلاص قوم يعني شيله منها. ملابسك خليها في مكانها. روح جيب صمون انت. يعني واجبك انت حله. كلش صح. شكرا استاذ عماد على هذه الملاحظه المهمه. الاستاذ ابو دله صباح الخير بعث لنا فويس.
3: صباح الخير أختي العزيزة الغالية ستبان. تحياتنا إليك أستاذ وسام ولجميع المستمعين والمستمعات. بالنسبة للموضوع أنا أحب اللي أورثه لولدي هو التعامل بالصدق، والصدق أهم شيء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النجاة في الصدق. أهم شيء الإنسان يكون صادق أولا مع نفسه وبعدين ضميره هو اللي يقوده. إذا كان صادق حياته تكون يسيرة إن شاء الله. تحياتي للجميع أخوكم أحمد أبو دلة.
0: أحسنت وأجدت أبو دلة كل التقدير إليك. شكرا جزيلا. لما تقول أقصد الفضول لاكتشاف العالم. نعم حبيبتي. تحياتي إليك وتحياتي لكل الطيبين اللي شاركونا بالموضوع على اللايف. أيضا أكو مشاركة من الأخ علي القيسي. السلام عليكم. تحياتي لستبان. عندي سؤال، ليش علقت بث البرنامج بعد الانتهاء؟ والله كنا نشاهد البرنامج على راحتنا لأن الصبح عندنا أعمال ولا نستطيع أن نستمع لكم، فياريت ترجعون بثة مثل السابق على الأقل نستمع له بعد الانتهاء. يا عيوني أنت اللي دا يصير شنو؟ إحنا ليش بث البرنامج نقوم بحذفه بعد انتهاء البرنامج؟ لأنه التطبيق فيسبوك يحجب يبند البث لأن أكو بعض الحقوق أحبابي، الحقوق اللي في المواد التقنية المواد الإلكترونية الموجود، فحتى ما تتبند الصفحة حتى ما يسبب لنا مشكلة أكبر فنقوم بحذفه ويعز علينا طبعا. وإن شاء الله بالمستقبل يعني يتم معالجة. هسه هم والله قديمين تطبيق فيسبوك يعني حقوق وما أدري شنو أغاني وصرف شنو يعني ماكو يوتيوب يعني ما أعرف يعني أنا أعتقد هاي السالفة راح تروح كل شيء فلوس. نعم يلا حنروح بريك وبعدها نرجع نكمل البانجور للساعة 10.

صباح الخير عليكم مستمعينا، أهلا بكم في عالم عراقي ومطالعة سريعة في عناوين صباحية مقروءة على صحيفتين صادرتين لهذا اليوم الخميس الموافق 23 من تموز ل 2026. أولهما الصباح الرسمية. لتعزيز قطاع السياحة، تطبيقات ذكية لحجز الفنادق وزيارة المتاحف. ضمن حراك إقليمي ودولي لتفكيك الأزمات وبناء شراكات استراتيجية، ملف الطاقة يتصدر مباحثات الزيدي في طهران، وتخفيض سن التقاعد لمنتسبي قوى الأمن. مخرجات زيارة واشنطن تترجم ميدانياً. تحالف استراتيجي يدعم البنية التحتية لنفط البصرة. التربية تفتح باب الاعتراضات لطلبة السادس الإعدادي، و275 طالبة وطالبة يحققون الدرجة الكاملة. سيارات بالتقسيط ومركبات إنتاجية وقروض ميسرة. العمل تكشف عن حزمة مشاريع لدعم العاطلين. بطول 94 كيلو متر يربط مداخل بغداد بالمدن الجديدة. الشروع قريبا بتنفيذ أكبر مشروع مروري. في الصفحات الأخرى من صحيفة الصباح، استقبل سفير الجمهورية الفرنسية لدى العراق آمدي: الفن التشكيلي جزء أصيل من الهوية الثقافية. التعليم النيابية تبحث استقلالية الجامعات، وأنجزت مسودته لجنة الأمن وتضمن تخفيض سن التقاعد. قانون قوى الأمن على طاولة البرلمان تمهيداً لإقراره. العبودي: مكافحة الفساد وحصر السلاح أبرز أولويات الحكومة، وخصصت لها أمانة مجلس الوزراء أكثر من 13 مليار دينار، تنفيذ أكثر من 46 ألف مبادرة تطوعية. الإقليم يقر حزمة تسهيلات مالية وإعفاءات للمواطنين. في الصفحات الأخرى من الصباح، يقود حراكا شاملا لتفكيك أزمات المنطقة وبناء شراكات استراتيجية اليوم الزيدي في زيارة رسمية إلى طهران. النقل النيابي تدعم اتفاقية ستارلينك وخطوة مهمة لتطوير الإنترنت. إحالته مع إجازة الخمس سنوات إلى رئاسة البرلمان. المالية النيابية تدفع بقانون الاقتراض لمعالجة غياب الموازنة. في صفحة محافظات، المحافظات والعتبات المقدسة تكمل استعداداتها للزيارة الأربعينية. إطلاق أحدث منظومة لتحليل الخريطة الجينية في كربلاء. تطوير منفذ ربيعة وتسهيل حركة البضائع مع دول الجوار. كركوك تكثف جهودها لمواجهة التصحر، وتشكيل لجنة لمتابعة أسعار الوقود في الأقليم. يربط مداخل بغداد بالمدن الجديدة بطول 94 كيلومتر. الشروع قريبا بتنفيذ أكبر مشروع لفك الاختناقات المرورية. ننتقل معكم الآن مستمعينا من صحيفة الصباح إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من صحيفة المشرق نطالع العراق. اتفاقات الطاقة الأمريكية تقدر ب$200 مليار. الزيدي اليوم في إيران ثم تركيا والحديث عن سوريا مبكر. الزيدي يعتزم إحالة قائمة ب12 شخصية سياسية بارزة للقضاء. المالية تبدأ بإطلاق تمويلات رواتب الموظفين لشهر تموز. والزيدي الزيدي يقيل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وقائد الشرطة الاتحادية. الرقابة النووية تطمئن العراقيين، لا مؤشرات على أي تلوث إشعاعي. هيئة الحج والعمرة تمدد فترة التقديم الإلكتروني حتى السبت المقبل. مأساة في بغداد، طالب سادس إعدادي ينهي حياته إثر رسوبه بالامتحانات. الزبيدي يكشف مخاطر إجراءات الفيدرالي الأمريكي على اقتصاد البلاد، واتهامات بالإخفاق والتستر على الفساد في مؤسسات الدولة. استياء برلماني واسع من مضامين تقرير ديوان الرقابة المالية. في صفحة تقارير وأخبار من المشرق، وخلال استقباله المستشار الحكومي لشؤون الأيزيديين ووفد منظمة UNDP، وزير النقل يوجه بدعم متطلبات قضاء سنجار. مع اقتراب الأربعينية حلول الكهرباء تصطدم بانهيار الإنتاج. اتفاقيات واشنطن والملفات العالقة، هل تحولت زيارة الزيدي إلى ورقة ضغط سياسية؟ وبين البركة والخرافة، سوق الأحجار الكريمة في النجف يكشف أسراره. أسعار الذهب تواصل الارتفاع مع صعود الدولار في بغداد وفي أربيل. نكتفي بهذا القدر مستمعينا من العناوين الصباحية في صحفنا الصادرة لهذا اليوم، لكن بانجور يستمر حتى 10:00.

0: والله ايش زي يقول ان الا ليش يجي نور زين. تحياتي له. تعبانه
1: يابانه تعبانه.
0: مبروك عمر، بونجور، صباح الخير. اللهم اجعل هذا الصباح بدايه لكل خير، وافتح لنا ابواب الرزق والتوفيق، واملأ قلوبنا طمانينه واملا، وبارك لنا في يومنا وخطواتنا. صباحكم سعادة وقلوب لا تحمل إلا الخير، وأيام يزينها التوفيق بإذن الله. بإذن الله يا عيني، يسعد صباحك يا مبروك عمر. تحية، يقول تحية صباحية اللي بنو والكادر، الله محييك ويبارك فيك. علي القيسي ذكرنا. عندنا بعد مسج من حيدر البحر ستبان، ليش الحلقة تنحذف بعد البث؟ ذكرنا الويش يا أخويا، لأنه أكو حقوق بالمادة اللي تطرح، فحتى ما تتبند الصفحة نكون مضطرين يا عيني إلى حذفها. والله أنا كل شيء يحزني يعني هذا الموضوع، لأنه هذا يعني مثل ما يقولون، ولو وإن كان هو مخزون بالإذاعة كأرشيف، ولكن حلو أنه يكون على السوشيال ميديا يعني. بس يعني هذه القواعد الـ الأغاني والحقوق وإلى آخره، يعني تحتم علينا نسوي هيك، وما ندري يجوز بالمستقبل الأمور تترتب. فارس صباح الخير، ستبان منورة، بانجور وأحلى خميس عليكم يا رب، وصباح الخير على مخرجنا، وصباح الخير على الجميع، خميسكم وناسة. مبروك على الناجحين، مبروك عليهم، وإن شاء الله يسعدك كذلك. تحية أيضا إلى أولادكم، أخواننا المغتربين خارج العراق في الجاليات العراقية حول العالم، وإن شاء الله يا ربي نجحوا بعدهم. شو وقتي النتائج؟ هم مو امتحنوا وسول لو بعدين؟ أوكي. أبو سمرة صباح الخير والسعادة والأمل بالله، تحياتي إليك. علي محمد على الواتساب، صباح النور والعسل من بابل، يا صباح الفل. تحية علي سالم التميمي، تحية صباحية عطيرة ستبان الغالية. اي احنا ان شاء الله الموضوع مؤجل، يعني ان شاء الله الموضوع مؤجل. استاذ علي شكرا لاهتمامك ولحرصك يا عيني، والله يوفقك يا طيب. هلا والله. هاي من هون؟ راشد.

أحبابي، تعرفون شنو أكثر شيء يستحق الاحترام؟ مو بس الإنسان المحترم والزين، لا، وإنما العشرة الطويلة. لأن العشرة مو بعدد سنين وبس، العشرة مواقف، ذكريات، أيام حلوة صارت في ظروف جمعت الأطراف، وصارت أيام حلوة ومرة اتعاشرتوها سوا. مو كل خلاف يمحي سنين من الوفا، سنين من العطاء، ومو كل زلة تستحق أنك تنسى شخص كان بيوم من الأيام سند إليك.

ما مسموح لك إنه تنسى من كان سند إلك ووقف يمك ورسم ابتسامة بوقت كنت كلش معبس ومحتاجها. للأسف بوقتنا صار قرار القطيعة أسهل جدا من قرار التفاهم، وصار البعض ينسى عشرة العمر بسبب لحظة غضب، أو يمكن ما عنده مزاج، أو كلمة قالت بوقت انفعال ممكن. بينما الإنسان الراقي هو اللي يعرف يختلف، لكن يختلف باحترام، يبتعد بأدب إذا اضطر طبعا، ويحفظ قيمة الأيام اللي جمعتها بالآخرين، لأنه الله يحاسب على قعدة ساعة. فالعشرة يا أحباب لها حرمة، حتى إذا انتهت العلاقة يبقى الاحترام موجود ويبقى الستر موجود، وما تتحول الذكريات إلى ساحة للانتقام أو كشف الأسرار، لأن الأخلاق الحقيقية تبين وين؟ بالنهايات مو بالبدايات. إذا شخص كان متواجد وكان جزء من سنوات من عمرك، سواء كان صديق، قريب، زميل، أو حتى شريك حياة، فلا تخلي نهاية الطريق تلغي كل المعروف اللي صار بينكم. يمكن ما تكملون بنفس الدرب، وهذا شيء طبيعي يعني، بس الحلو إنك أو أنتوا اثنينكم تتركون الأثر الطيب وراءكم. خلونا نتذكر دائما الناس تقاس بأخلاقها، وأجمل الأخلاق هي شنو؟ الوفاء للعشرة. مو شرط نبقى بكل العلاقات، ومو شرط تستمر كل العلاقات، لكن إذا انتهت تنتهي باحترام، بكلمة طيبة، بدعوة خير، لأن اللي يحفظ العشرة بالحقيقة هو يحفظ قيمته قبل لا يحفظ قيمة غيره. هذا النوع من الوفاء ما يدل على ضعف، وإنما يدل على نبلك وعلى أصالتك وعلى قيمتك العالية، لأن أصحاب القلوب الكبيرة يعرفون أنه الذكريات الحلوة ما تنمسح بخلاف يا ناس، وصعب تنسي، وأنه المعروف يبقى دين في الرقبة مهما اختلفت الطرق. تذكروا هذه الكلمات زين، وحافظوا على العشرة الحلوة، ولا تضيعوها العشرة الطويلة بسبب خلاف بسيط. شكرا لكم، سعيدة جدا بأسبوع رائع مع حضراتكم. أتمنى لكم جمعة مباركة، وانتظروني يوم الأحد القادم بعد 7:30 بدقيقة وبانجور جديد. كل الحب لكم من بان الموسوي في الميكروفون، ووسام ماجد في المكسر. هنا دائما راديو الرشيد.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة ماضية بمكافحة الفساد بكل أشكاله وجعل العراق بيئة استثمارية مفتوحة وواعدة. القضاء ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ومصوغات ذهبية في قضية الجويلي. مجلس وزراء كردستان الإقليم لم يكن يوما طرفا في الصراعات الدائرة واستهدافه يقوض السلام والاستقرار في المنطقة. العراق يستحدث مسارات مؤقتة للربط الجوي بين بغداد وطهران. التربية تفتح باب الاعتراض على نتائج السادس الإعدادية. الموسوي يتسلم مهامه رسميا رئيسا لمكافحة الإرهاب ويؤكد مواصلة العمل على تطوير قدرات الجهاز. عمليات بغداد تزيل مواقع للذبح العشوائية وتضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك. أمن الحشد الشعبي يطيح بمتهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة في بغداد. الحرس الثوري الإيراني استهدف بالمسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. السعودية تؤكد تعرض إحدى سفنها للاستهداف في البحر الأحمر. الأنواع الجوية: انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيالنا بيك.
7: الله يحفظك.
6: تمشي ويانا.
1: هاي مو اي اغنيه، هاي الاغنيه الك. الرشيد اف ام

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: عم تسمعوا الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها 11 بتوقيت الرشيد FM.

أهلا بكم من جديد إلى موجز الأنباء من الرشيد أفهم. الزيدي يتوجه إلى إيران في زيارة رسمية. القضاء ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ومصوغات ذهبية في قضية الجميلية. مجلس وزراء كردستان الإقليم لم يكن يوما طرفا في الصراعات الدائرة، واستهدافه يقوض السلام والاستقرار في المنطقة. العراق يستحدث مسارات مؤقتة للربط الجوي بين بغداد وطهران. التربية تفتح باب الاعتراض على نتائج السادس الإعدادية. الموسوي يتسلم مهامه رئيسا لمكافحة الإرهاب ويؤكد مواصلة العمل على تطوير قدرات الجهاز. عمليات بغداد تزيل مواقع للذبح العشوائي وتضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك. أمن الحشد الشعبي يطيح بمتهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة في بغداد. الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بالمسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. السعودية تؤكد تعرض إحدى سفنها للاستهداف في البحر الأحمر. الأنواع الجوية: انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيدة فان. الرشيدة فان.
1: الرشيدة فان. أبرسلك قنابل شوك تضمك من تحت لف

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها 12 بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

الإيرانية طهران. القضاء ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ومصوغات ذهبية في قضية الجميلي. الحرس الثوري الإيراني استهدفنا بالمسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. وصل رئيس مجلس الوزراء علي فارح الزيدي العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي رفيع المستوى. ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الزيارة تهدف إلى بحث أطر التعاون المشترك بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتعزيز العلاقات الثنائية في القطاعات الاقتصادية والتجارية، فضلا عن مناقشة الملفات الأمنية وتنسيق الجهود لضبط الحدود المشتركة بين البلدين. أعلن مجلس القضاء الأعلى ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ذهبية بقضية الجميلي في محافظة صلاح الدين، فيما أشار إلى استرداد أكثر من مليار و143 مليون دينار بجريمة احتيال مالية. وقال قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال القاضي ضياء جعفر في بيان، استمرار التحقيقات والملاحقات القضائية بحق الشركات المخالفة التي اتبعت أساليب غير قانونية لنقل الأموال إلى خارج العراق. ذكر بيان لرئاسة حكومة إقليم كردستان أن مجلس وزراء الإقليم عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، حيث ناقش جملة من الموضوعات المهمة المتعلقة بالوضع الأمني والواقع الخدمي وغيرها من الملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال. وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن إقليم كردستان لم يكن يوما طرفا في الصراعات والتوترات التي تشهدها المنطقة، ويسعى جاهدا للبقاء عاملا للسلام والأمن والاستقرار، داعيا في الوقت ذاته إلى وضع حد نهائي لهذه الهجمات. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد في بيان أنه ابتداء من اليوم يمكن تقديم الاعتراضات على نتائج الامتحانات العامة للسادس الإعدادية، وأضاف أن ذلك إجراء مكفول قانونا للمراجعة والتثبت من استحقاق الطالب ودرجته. أخيرا، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات استهداف لمواقع للقوات الأمريكية في الكويت والأردن، مؤكدا تدمير منظومات دفاع جوي ورادارات ومعدات عسكرية، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية وفق ما جاء في بيان رسمي. وقال الحرس الثوري أن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت قاعدة علي السالم الجوية ومعسكر العديري في الكويت، وفي بيان آخر أعلن استهداف قواعد أمريكية في الأردن. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. في زيارة رسمية، الزيدي يصل العاصمة الإيرانية طهران. القضاء ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ومصوغات ذهبية في قضية الجميلي. الحرس الثوري الإيراني استهدفنا بالمسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: الرشيد FM إذاعتك.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي ويانا.

شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل فايج فايجة بسمع هاي الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيدة فهم. أهلا بكم. في زيارة رسمية الزيدي يصل العاصمة الإيرانية طهران، القضاء ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ومصبوغات ذهبية في قضية الجميلي. مجلس وزراء كردستان: الإقليم لم يكن يوما طرفا في الصراعات الدائرة، واستهدافه يقوم أو يقوض السلام والاستقرار في المنطقة. العراق يستحدث مسارات مؤقتة للرابط الجوي بين بغداد وطهران. التربية تفتح باب الاعتراض على نتائج السادس الإعدادية. الموسوي يتسلم مهامه رئيسا لمكافحة الإرهاب ويؤكد مواصلة العمل على تطوير قدرات الجهاز. عمليات بغداد تزيل مواقع للذبح العشوائي وتضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك. أمن الحشد الشعبي يطيح بمتهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة في بغداد. الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بالمسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. وزير الخارجية الأمريكي: إيران ليست مستعدة لإبرام صفقة معنا في الوقت الحالي. الأنواع الجوية: انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة في أمان الله.
1: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام إذاعتك ثبتها.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف. تحية لكل من يتابعنا هسه ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد أحييكم بهذا الوقت ببرنامجنا درس شاغر، راح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم عبير بياتي، وويانا بالإخراج عمار كامل.

0: إذن مستمعينا خلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال حلقتنا اليوم. أكيد طبعا بداية نقول لكم خميس مبارك وإن شاء الله يكون عليكم هيجي لطيف وحلو ويمر مر الكرام. رح نبدأ وياكم ببرنامجنا وسؤالي اليوم. اليوم شوي رح تنطون من يعني تنطون من نفسكم شوي شوي نركن ال يعني نرجسية على زاوية معينة نركنها واحد أوكي وتنطون من نفسكم. حاولوا يعني حاولوا. فاليوم سؤالي يقول إذا هسه ما متزوج خلينا نقول اذا امك او والدتك يعني امك او والدتك شين ايش فيك شكرا امك والدتك شين غير نفس الشيء والدك او والدتك يكتبون تقرير اداء عنك شنو اول ملاحظه سيئه راح يكتبوها او اول يعني شيء يشكو من عنده عليك اول او اكثر ملاحظه تتوقع راح تنكتب بتقرير الاداء هذا اذا كنت انت سينجل تمام. إذا متزوج فشنو الزوجة ممكن تكتب عليك بتقرير الأداء شنو أكثر ملاحظة تتوقع راح تنكتب بهذا التقرير. أعيد خلي أعيد السؤال يقول إذا كنت أنت سنجل حتى لا حد يجي يقول لي أنا ما متزوج شلون لا مطيتكم خيارين السنجل ما متزوج أكيد والدته والده موجودين فبالتالي هم ذا يعانون من عنده فلو كتبوا عنك تقرير أداء يومي شنو أكثر ملاحظة راح يكتبوها عليك هاي وحدة للمتزوجين الزوجة شنو راح تكتب عنك بالأداء أو بالتقرير اليومي شنو أكثر ملاحظة تمام يعني قلت لكم بداية الحلقة كل واحد يعني نعوف النرجسية وشوي نطمن نفسنا أكيد أكو أشياء دائما ما يدققون بيها ويحجون وياكم بيها يعني يقول لكم أنه مثلا هذا لا تسووا هذا لا تسووا فاهميني مثلا خلينا نقول الولد الشاب مثلا دائما يتأخر فهذه الملاحظة ممكن أول شيء راح يكتبها الأم والأب أنه كل شوي يتأخر وكل شيء نعاني من الموضوع وكل يومية كل يومية عندنا مشكلة على موضوع التأخير هات بدكم مثال هيك قصدي أرقامنا 0780211 4115 و0780211 6117 آسيا سيل 0770211 4115
1: جمالك قاتل قاتل جمالك قاتل يفوز وجهك على العالم

0: اوكي مستمعينا رجعنا وياكم اكيد وبعدنا متواصلين ببرنامجنا درس شاغه من راديو الرشيد. اول اتصال وياي. مرحبا، مساءك خير او مساءك خير او مساءكم خير. الو.
1: الله.
0: اهلا.
1: يا الله يا الله.
0: هلا هلا. اول اتصال وين على جسر انت
1: اليوم؟ مفتح وياكم
0: على يا جسر انت اليوم؟ اذا كل ما بخبر انت لازم على جسر. ما دافتم شي سالتك بصراحه.
1: عسلع. عسلع ما اقدر عليها.
0: شنو اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
1: يعني لو متخيل شويه انا اوصل عجس المعلقات.
0: بدا اقول لك شفت شفت شفت. طيب شنو اخبارك؟ ان شاء الله بخير الحمد لله.
1: والله مو زينين احنا.
0: ليش؟
1: شفت عبير قاعد بتسعه الصبح اليوم.
0: ايش عجب؟ شنو سببها؟
1: والله وزارة الكهرباء رحم الله والديها منطونا كهرباء 400 من الصبح.
0: اي اوه زين.
1: الميزانية احترقت.
0: اي يابا.
1: الوائرات حطبت.
0: يابا برد.
1: غير الخبر عن شكاوي. يجون.
0: اي.
1: ورا ساعي الله يجي.
0: غير يتريقون. انت ما ادري شلونك والله غير يتريقون. ما ادري شلونك انت.
1: زفنف جوه.
0: يعني انت تقبل اقول لك تقبل انت النار تاكل وهم ما ياكلون؟ تقبل؟
1: لا طبعا لا لا.
0: فطبعا يريدون انت يقول يلا يجوك يا عيني.
1: يقول لي مقدم بلاغ.
0: ايه.
1: وين البلاغ؟ قلت له اخي طفيناها وجت لك طفتها.
0: ايه.
1: شلون الفيلم مال ارموطي؟ ليش الطف انسرقت؟
0: الظاهر متاثرين بالافلام المصريه. من تخلص السالفه يلا يجون. شايف ذولا ما
1: هو خلصت السالفه. ايه. وخابرت الكهرباء اذا يشتغل هم جابوا خطيه للكهرباء.
0: يلا الحمد لله على سلامتكم ان شاء الله. برد وسلامه وخطاكم والشر يا
1: رب. فدوة الحمد لله.
0: خطاكم الشر. طيب ايش راح تختار؟ اول شيء انت والدك متوفي الله يرحمه. بس والدك
1: والدي يرحم والديك.
0: بس والدتك موجوده صحيح؟
1: اي والدتك.
0: طيب راح تختار من اللي يكتب عنك التقرير الاداء؟ خلينا نقول الزوجه او الام. خلي اول شيء نختار.
1: هم الاثنين يشتركون بنفس النقطه.
0: حلو
1: النقطة.
0: حلو حبيت.
1: مشكلتي مشكلة.
0: شنو اول ملاحظه وحيد راح تنكتب؟
1: مثلا تواعدنا بالتسعه نطلع. نفرض انه سفره او زياره او شيء بالتسعه.
0: زين.
1: يعني هم يقعدون من 8 يحضرون وتعرفين الجهال وما اعرف شنو هاي السوالف ويقعدون. أيه. وانا اظن نايم.
0: زين.
1: تخيل يعني اقعد بس على 5 اسبح وابدل وانتظرهم بالسياره هم بعدهم ما مكملين.
0: يعني هذا شنو؟ هذا بالعكس هاي الزينات يعني يكتبون ايجابيه.
1: لا يعني انا المشكله انه موضوع الالتزام ما عندي. يعني ما عندي التزام بالوقت.
0: ها انت ما عندك التزام. أيه. بالوقت. اوكي حلو.
1: ما عندي التزام بالوقت. مثلا اتوعد خبط عيني زبان.
0: ايه.
1: اوعدهم بالتسعه مثلا اجيهم بالعشره ونص.
0: ها.
1: اي ما نفعتي واقفه.
0: لا شوي انت تحب شو يسموها التميز. ما تجي ويا الكل. تجي وحدك حتى كل الانظار تصير عليك. شايف ذولا؟ شايف ذولا مثلا اكو اعراس مناسبات. على فكره انا اسويها هاي. من اكو اعراس مناسبات اقول لهم لا ما اروح ويا الهوسه خلوني من يقعدوا كلهم تهدأ السالفه اطباني. شايف
1: واحد لو يروح من وقت قبل الكل
0: ايه؟
1: لو يروح اخر الكل.
0: اها هو هذا
1: الان عندي وجهه
0: من باب التميز. من باب التميز
1: بالضبط.
0: ايه.
1: اقول لهم انا اجي حتى اخر واحد اسلم عليكم وكلكم تقوموا لي حتى بعد ما حد يجي وراي.
0: شفت؟
1: اي يلا. انا شوي عندي موضوع الوقت. لا والله ساعه واقفه.
0: يعني هذا ممكن اول يعني اول ملاحظه كتبوها عليك.
1: اول ملاحظه مثلا اذا عندهم شغله بالعشره لازم بثمانيه هم على راس. طيب. حتى اروح لهم بالعشره.
0: طيب شكرا لك. اتمنى لك يوم حلو. توصل للجسر بسلامه ان شاء الله. شكرا.
1: الله وصلت انا بالازدحام.
0: تحياتي لك. هلا باي باي. هلا والله. يلا اتصال مين؟ اي الو الو الو يابا الو يما الو اخويا الو

0: يلا بعدنا متواصلين وعدنا اتصال. الو مرحبا.
1: الو مساء الورد.
0: مساءك فل، اهلين وسهلين
1: عبور الوردة.
0: هلا والله، شلونك؟
1: اللي بسالة شلونك، اخبارك؟
0: الحمد لله، انت شخبارك
1: اليوم عمار؟ شنو طالبة
0: شوية عمار اليوم؟ مودة برتقالي
1: اليوم، مودة طالبة كل حنان.
0: هو شوف حتى بهاي حتى بهاي عمار مختلف. الأحد تلقوه جوا مع الخميس، الخميس جوا مع الأحد، هيك هو هيك
1: جوا مع بداية أسبوع.
0: عافية. أي شايفها بداية أسبوع، وأنت مثلا ماخذ يعني عندك هيك كسرة هاي مع مثلا الجمعة أو
1: بس. والله اليوم بواقع حلو يخبر الحكي بيناتنا، غير هاي الأغاني أنا عندي أغاني.
0: أسمع، افتهمنا شو تريدون بالضبط مصطفى.
1: خليك هيك أحد، خليك أحد.
0: لا يعني ما ترهم، وقلت لك هو المشكلة حتى بهذا مختلف ومتميز.
1: لا ما أنا
0: لا اليوم حباب، انا اقول لك اليوم الله يستر. طيب مصطفى، سمعت سؤالي؟
1: والله انا جيت شوي متاخر، يا ريت تعدي لي على.
0: طيب سؤالي يقول، طبعا انت تختار البدايه، والدك ووالدتك موجودين عايشين وياك لو لا؟
1: انا سابقا كنت يوم هسه وحدي. يعني
0: هسه وحدك، اوكي. لا نروح على الزوجه، مساحتنا ومساحتنا. لو الزوجة اليوم قلنا لها يعني كتبينا ملاحظات أو تقرير يومي عنك أنت، أوكي؟ شنو أول ملاحظة راح تكتبها عنك؟ دائما مصير بيناتكم تاش بخصوص التأخير مثلاً. أريد أكثر شيء دائما تقول لك، أو مثلاً إنه هذا يعني فشي دائما تحس إنه هو يضوجها أنت دا تسويه.
1: إيه يعني مثلاً تقول لي أنت ما تهتم للشيء اللي أقول لك إياه بسرعة، يعني عندك برود. تقول لي أنا فور أنت هيك مو يمك بارد يعني.
0: إيه.
1: ودائماً على الطلعات شوية مثلاً.
0: زين هاي بيها شوية.
1: مو ما أطلعهم بس يعني شوية.
0: زين أوكي، خلينا على أول وحدة اللي هي إنه أنت من تكون هي تحت شياك بموضوع كلش مهم، أو مثلاً دت يعني انه هي كلش عصبيه او مو عصبيه.
1: انا فاهمه بس هي تقول لي يعني مو مثلي. متحمس للشغله حتى كيك يعني طبيعيه عندك الشغله.
0: زين هذا البرود هل هو فعل شيطاني؟ يعني انت متقصد حتى بالتالي تستفز؟
1: لا والله لا، انا ويا الكل هيك يعني، انا ويا الكل انا شالع قلبهم. يقول لي انت بارد، بس انا اشوف نفسي مو بارد.
0: زين
1: اشوف نفسي طبيعي والله العظيم، امور ارتياديه. يجوز اتأنب الشغله اي، بس مال البرود عندي مو يعني. هم يتخيلون هيك، ما ظن صدق هيك والله ما ادري.
0: زين
1: يقولون انت بارد، هذا البرود مالتك يعني يهجم بيوت ويدمر دنيا، وانت مو يمك الشغله. ها شكو صار.
0: اوكي يعني هذه ممكن تكون هي اول ملاحظه راح تنكتب، لانه هي كلش مغثه يعني بالنسبه
1: لها. وها يقولون انت نودي تعاند نعم، نريدها ما تسويها، تسويها غير مره.
0: هو انت كلكم الرجال هيك على فكره، يعني انتم تسووها بالاخير، بس لازم اكو شلع قلب واكو
1: لازم نقول لا اول شيء، بعدين شويه شويه نقول
0: اي هاي كلكم، هاي هذا صفه مشتركه.
1: مو انا بقول لك، هي الحكي بيناتنا يعني الرجال يتقشمرون بكلام شويه. شلون اذا داخل البيت تطلبين منه شغله 90% ما يسويها.
0: زين
1: مثلا من طالع ويا جماعه، طالع برا هاي خابري، قولي له يا حبيبي اريد هيك وهيك، قول الصار تدللي.
0: زين
1: ما اعرف شنو السر، برا نخبل جو هنا، شنو السر ما ادري.
0: صدق والله شنو السر، شنو السر؟
1: اي والله يعني انا هسه اكثر الشغلات هم تعلموا علي من يريدوها مني، اذا انا برا يخابروني اوافق عليها، حتى انا هسه اروح اقول شو بسرعه وافقت. بس بالبيت اللي ينشل قلبهم هو ما اخبل شنو الموضوع ما ادري.
0: اوكي محسودين عيني، محسودين بالبيت.
1: احتمال شف يعني وجه لوجه. احنا ما
0: رقوا البيت، رقوا البيت. طيب تحياتي لك، انا كلش اشكرك،
1: نورتنا. تحياتي لكم، مع السلامه.
0: شكرا عيوني، باي باي. هلا والله.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم وعدنا اتصال جديد. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: الو عبير تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: هلا والله ميت هلا، شلونك؟
1: شلونك والله اذا شلوني انا افكر بيك اقول شلون خطيه في هالحرب طافت دموع و
0: شلون كلام
1: وانا طوجه هنا خطي
0: حتى باربيل الوضع يم تمام. شنو اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
1: والله بخير اذا انت بخير، الله يحفظك ويخليك.
0: نورتنا. يلا احكي لي، قول لي. لا تقول لي ما سمعت وسام، ترى هسه عدت الموضوع المصطفى قبلك. هسه قبلك عدت المصطفى.
1: مهم انت طلت كان كاظم ساده يغني يعني.
0: طيب بما انه تمام الزوج فخلينا نقول الوالده، تمام؟
1: أوكي.
0: لو قلنا لها يا خاله يا عزيزه يا ام وسام هات هاي الورقه وكتبينا تقرير يعني او اداء وسام بالبيت، شنو اول ملاحظه تشتكي من عندها دائما الوالده عليك او منك؟
1: اغلب شغلات البيت اذيبها براس اخواني بما انه انا كبير.
0: يعني خلينا نقول المتكل على اصغر منه.
1: عوداني
0: كبير،
1: الشغلات القويه والكبيره والشغلات خارج البيت عوداني عليه يعود على ذات. هو يعني مو كله صحيح كلامي، لان انا هم مرات اتعاجل اتهرب من المسؤوليه فادب براس اخواني هم اعودهم وماني خصاميهم هذا الشيء اللي هو صاير مثلا بالبيت شيء مكسور شيء اراده تصليح هي كذي.
0: فهمتك. طيب يعني هذه أول ملاحظة ممكن تكتب، لأنه هي دائما تشكي من عدها أو مثلا تقول لك على شغلة
1: دائما يكلف أخوانه بالأعمال البيت دائما، يعني مرات هو بس الأغلبية يعني يقول لهم فلان سوى الشيء هذا الشيء.
0: أوكي تمام، شكرا لك وسام.
1: تحياتي لك يا عيوني،
0: يوم حلو. باي. هلا والله عيوني. باي. اتصال آخر. ألو، اليوم كابتشينو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.

0: شلونك تعبير؟
1: أنا الحمد لله بس نفس صوتي ما حلو.
0: يلا ماشي.
1: يلا شكرا.
0: مرحبا استاذ.
1: مو صوتك، صوتي أنا بالراديو كان طالع، دا أقول لك صوتي ما حلو نصي.
0: ترى ما أسمع اليوم ما أدري شو
1: فيه. آه مو زين هاي علامات الكبر، دير بالك على نفسك.
0: لا
1: لحق لحق ترى الوضع. هو تبدي بالسمع. تبدي بالسمع، تبدي شوية بالنظر، بعدين بالسمع، بعدين شوية فقدان ذاكرة، بعدين أمورك لا روح يعني ذات شخص.
0: أقول لي موت.
1: أقول لي موت.
0: أي ضعف.
1: أي محمد سمعت موضوعي؟
0: سمعت المخرج صار جميع مستمعين.
1: فدوى عينك مية هلا. سمعت موضوعي؟
0: ما أصير ما سمعت. حتى كروس.
1: ها شجاكم صدق كذي. ثلاث اتصالات واحد ورا الثاني داعي.
0: أنت
1: زين هسة أنت ما سمعت من داعي ويا وسام؟
0: لا والله ما
1: أكتبه. يا لبي
0: مو شوف هي حارة.
1: اي
0: وجتنا هسه الحجية قالت تطلع برا ودي الغراض.
1: زين تعال مدام الحجية هو موضوعنا هنا اوقف لا تكمل عرفت انا ودت ودي الغراض وانت انزعجت وغصب عليك قمت وديتهن يعني والدنيا حارة وهاي السوالف. اوكي بما انه انت موضوع كبير. اي راد لي بعدين. بما انه انت ساكن ويا والدتك وزوجتك اوكي. لو طيتهم هسه اني ورقه وقلت لهم اكتبوا لي اول ملاحظه تشتكون من عندها بمحمد شنو ايش راح يكتبون؟ يعني دائما ما يقولوا لك انت هيك تسوي
0: او مجله.
1: لا اريد وحده دائما يعني يقولوا لك انه انت مثلا يعني مزعج بهاي السالفه.
0: من امانه يعني من طب القلب يقول لي قعدتك حلوه بس شغله عندك محله بتمشي. قال لي ظل الصيح.
1: زين
0: ظل الصيح.
1: اوكي
0: ها مشكلة صحيح.
1: هاي مشكلة
0: إنه وما أتحمل الشغلة إنه مثلاً قلت لي جيب غلاس مي.
1: أي.
0: تقول لي تعبانة أقول صار الحين أنا أقوم عادي استعد عادي.
1: زين.
0: بس ما يقول لي حجيب في غلاس مي والغلاس المي يطول خمس دقائق لا أقوم.
1: زين.
0: يعني
1: فهي هذا اللي ما حلو بيك واللي ممكن إنه أول ملاحظة يكتبوها عليك.
0: وأحياناً ما أخذ شور الحجية أمشي بشوري.
1: إيه.
0: لا وين ملاحظة. لا بلاش نصب عجز المعرض.
1: لا هواية احتمال يطلبوا اللجوء. احتمال نشيل. زين.
0: لا احتمال انطرد من وراء.
1: طيب انا كلش اشكرك نورتني اتمنى لك يوم حلو.
0: مبارك عليك على
1: شكرا للجميع يا رب اشكرك.

0: يلا بعدنا متواصلين. اتصال جديد. ألو مرحبا.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح النور والسرور والهنا.
1: عبيرة حزديني حزديني رحمة الوالد.
0: ليش شكو؟ لا شنو بعد؟
1: بلكي بلاي دولار.
0: ليش اليوم هم راح تروح؟
1: وين أروح؟ يعني أنا ما أروح. هنا يجيني.
0: ها هنا يجيني. أوكي.
1: إيه هنا يجيني.
0: وأنا شو محصلة بلا زحمة يعني؟
1: الأجر الأجر والثواب. لا لا والله يحفظك ويحفظ عائلتك الكريمة.
0: أشكرك أشكرك شكرا. ما
1: تريدين جنة جنة ما تريدين تشتغلين لآخرتك.
0: هاي كل الخير اللي مسويته بحياتي زين تاليها انتظر بس من عندك تجيني الجنة. والله ما أدري شو أحكي بعد.
1: مو يقولون دعوة الغريب مستجابة.
0: لا شكرا ماريد شكرا.
1: أسد حزي هو عين هو شي شي فكي عينك.
0: لا لا لا لا ماريد ماريد. المهم شلونك؟
1: أنا كل زين الحمد لله.
0: طبعا كل زين يعني انا سؤالي ما ادري شلون بصراحه والله يعني سؤالي ولا داعي
1: السؤال اللي بم مكانه
0: اي يعني يعني وياك انت مو مكانه ولا يعني الشخص المناسب ولا ابدا.
1: كل من الله يطيه على قد نيته.
0: ماشي
1: كل من الله يطيه بس نيتي ويا امير توشي اختلفت اجى عماره كلها بلا الله لا يوفقك عمار.
0: دعوا فترة اليوم كل شيء يعني كل شيء
1: يا معادة ترى يبيحن عليكم.
0: والله إيش خشم يا أبي.
1: هو خشم يا يوم كل ما جاله يكبر ما شاء الله.
0: مو إذا أقول لك خشم يا بس يعني إيش ماكو ما أدري ما أدري.
1: لا ذاك اليوم ده أحكي يا ده أحكي على المباريات. يقول كريستيانو رونالدو بالبرتغال مثلي أنا بالرشيد.
0: ها هو إيش قال؟
1: إي والله. قلت له وين المقارنة؟ يقول مظلوم ما حد يناول له طوبه ما حد يجيد بقدراتك. قلت له ها واتهم مظلوم ما حد يجيد بقدراتك. اي والله لا المستمعين لا
0: هاي تشكل العالم علينا.
1: يشكل العالم شفتي شلون يضرب مقارنات هذا 40 مليون بالسنه.
0: لا ما يختار اي شخصيه انت ملاحظ المقارنه مالته ما يختار اي شخصيه يعني
1: ثاني
0: مو عبثا يعني يعرف الشخص. المهم
1: يلا المهم
0: قل لي
1: شنو موضوعك؟ تقدر تسمع؟
0: لا لا حرام لا لا حرام لا هسه بطل
1: شاقش
0: اوقف الو استاذ عمار انا خلاص بطلت.
1: والله ست عبير اذا زوجتي امي تقابلا على ملاحظاتي علي اول ملاحظ والله يقولون دقيق بالمواعيد
0: يعني هاي زينه هاي زينه
1: مؤدي طبعا
0: لا اريد فشي يعني لا اريد فشي سلبي والله جديات يعني لابد ما اكو فشي أو
1: والله ويا العائلة أمشي على العقين ما يلخبطوش.
0: مش عجب
1: هاي العائلة نمبر وان. هاي ماميتو وماتيتو إذا تقابلوا عليكم
0: يعني معقولة ما كفت شي مثلا مضوجهم
1: والله ويا العائلة لا أمواني حيال قشمرهم فويا العائلة هيك مثل الصراط المستقيم أصلا داخين بيه والله
0: انا
1: والله أوكي. من اسافر من يدزوني شغل لليونان للعراق يفتقدوني يقولوا فعلا مكان محمد خالي هو الراسم البسمه والضحكه وروح التفاؤل وكل الامور بوجوده تنحل الحمد لله نعمه من الله نعمه الحمد لله. تذكرين اني جيت بالعراق بعز الحر مطرت عليكم
0: ما شوف صارت رطوبه
1: يعني الحمد لله والشكر وعلى نياتكم ترزقون.
0: أنا كلش أشكرك محمد لوقتك الثمين. شكرا
1: أميسكم فل إن شاء
0: شكرا
1: الله
0: يا طير شكرا يا طير السلام يا حمامة شكرا. السلام
1: لأنه يعني والجميع المستمعين والعراقيين ما عدا عمار كامل الله لا يوفقك حسبي الله ونعم الوكيل. مع
0: السلامة بيناتكم باي باي. هلا والله
1: $2000 عبير $2000
0: هادي هاي بعد يقول لك الدنيا مو دائما وياك مثل ما تفعل ويا غيرك الله يهمك.
1: هسه غير يهد علي امير توشه يهد علي خذ
0: يلا باي باي تحياتي لك اكيد نورتنا شكرا. اتصال اخر اغنيه

يلا خلوني أعيد مرة ثانية سؤالي لكم، اسمعوا زين ما أتقبل بعد واحد يقول لي عيد الموضوع. السؤال يقول لو كنت أنت سنجل، طبعا أعطيتكم خيارين، لو كنت أنت سنجل وطلبنا من الوالد أو الوالدة يلزمون ورقة ويكتبون أول تقرير عن يعني عنك أنت يوميا، أول ملاحظة ممكن راح يشتكون من عندها ويكتبوها شنو هي اللي دائما تمصر تاتشات بيناتكم بخصوصها؟ ونفس الحالة للمتزوج إذا كان يعني أنه خارج بيتهم أو واحدة قاعد، ف شنو ممكن تكتب الزوجة عليك بأول ملاحظة يعني دائما ما أنه تشكي من عدها التبيك بصفاتك؟ أرقامنا 0780-11-4115 و0780-11-6-117 آسيا سيل 0770-11-4115.

0: يلا بعدنا متواصلين، عندنا اتصال اخر. الو مرحبا.
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: شلونكم؟ زينين؟
0: الحمد لله.
1: طبعا اول مره بحياتي اتصل بالراديو.
0: عيوني نورتنا، ميت هلا.
1: الله يسلمكم، شلونكم؟ شخباركم؟
0: الحمد لله تمام. منو وياي؟
1: سامر.
0: منو؟
1: سامر.
0: حياك يا سامر، نورتنا.
1: اللهم ربي يحفظك.
0: يلا سامر قل لي اول شيء راح تختار، انه انت متزوج بالبدايه؟
1: لا.
0: اوكي، يعني الام والاب اذا يعني موجودين الله يطول بعمرهم. شنو اول ملاحظه ممكن يكتبوها عليك دائما يصير بينك وبينهم؟
1: اول ملاحظه يكتبونها علي؟
0: ايه،
1: انه الوالده وياي بالدوام، فانا وياهم دوام نفس المدرسه.
0: هاي مو خوش سالفه طبعا على فكره. اي
1: اي، مرات العالم تروح تنافق وانا ما اقدر ابدا اروح.
0: زين،
1: فدائما نسبب لها حراجات انه قلت تسرع دائما، ف ما اتحمل انه شخص يحكي علي
0: شيء انا ما غلطان. اوكي افتهمتك، دائما ما سبب احراجات لانه انت ابنها وممكن تصير في مشكله معينه.
1: وهي المعاونه.
0: هي المعاونه، فدائما ممكن تصير في مشاكل معينه تبقى حايره انه تنطي بيك ما تنطي ابنها، ما ادري شلون.
1: هي مو شغله تبقى حايره، هم يعرفون يخرقوني بالاداره لانه انا ابنها.
0: اوكي.
1: وانا يعني ما غلطان، ما ادري ايش غلط، بس
0: زين اقول لك سامر ارحمها والنقل. سامر
1: والله العظيم انا مفكر انه هاي السنه النقل.
0: ارحمها يعني خطيه، ليش هيجي هذا؟
1: والله يعني هو هاي السنه اريد النقل، ولكن بعدين الرقم كل شوي يعيدون، مو ساعه انا باقي ساعه يلا يجي الرقم.
0: هذا انت تحكي علينا هسه، تحولت علينا.
1: صار لي ساعه النور جاي اسوق بالسياره وكاظم الموبايل، هسه يردون الرقم وهسه يردون الرقم.
0: اقول لك ها طلعت انت صدق تسوي مشاكل، شفت؟
1: ها؟
0: طلعت صدق تسوي مشاكل انت.
1: ليش؟
0: مو بس بالمدرسه، حتى هسه هنا قاعد تحكي علينا.
1: لا والرقم يعني صار لي تقريبا ما ادري قد من صبره.
0: يلا اسفه جدا، بس والله عدته هوايه.
1: الله يحفظكم، والصراحة يعني أول مرة بحياتي أشارك.
0: عيوني.
1: وكلش حبيت الفقرة مالك.
0: مية هلا، تنورنا، أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله.
1: سدوى لعمركم وناس محترمين، الله يحفظكم.
0: عزيزي أشكرك.
1: جميع المستمعين إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا، مع ألف سلامة، باي باي. اتصال آخر، ألو. ألو.
2: مرحبا.
0: أهلا.
2: شلون تشوفي؟
0: أهلا بالنون، أهلا يا أبو هيلين، شخبارك؟
2: والله رضا الحمد لله، شلون الامور؟
0: الحمد لله بخير.
2: الله يجايز.
0: يلا ابو هيلين قل لي، ام هيلين ليش راح تكتب ملاحظه عليك؟
2: يعني اكثر واحده غير اخو واحده؟
0: اي دائما يعني هي مغثه بالنسبه لها، يعني دائما انت ملاحظه انه الضغط اداه يوبو.
2: اي والله انا ارتدار، قلت والله عيدي سؤال ما سمعته، قلت خطيه.
0: اي والله خطيه، دائما نقول عليه خطأ، الله يخليك. ولسهون بها هاي السالفة. طيب فعل شيطاني من عندك لو أنت هيجي.
2: وراثة.
0: وراثة مشكلة. يا خطية. هاي المرة ما
2: طالع. الحمد لله أقول قاعدة.
0: زين هي أم هيلين، أم هيلين غريبة عنكم؟
2: إيه.
0: يا عيني والله عظيم حزنت.
2: ذي الوجه صادم.
0: يعني كنت بوحده صرت باثنين على قولتهم، بس لا يعني شلون تقدر المشكله هاي؟ يعني شايف مثلا تريد تروح تشكي لعمتها او عمها من عندك، او مثلا حماها الكبير خلينا نقول، يعني هذا لولا الثلاث نفرات ممكن مرات كنا تروح
2: وذاك
0: اي ويروح يداهرها همات، يعني نقولها مثلا يعني ظل يبقى وهي مثلا منفعله وجايه
2: ويلكم يا الله
0: يا الله. والله تاقم خطايا سوداء علي، هي مو ما انت تاخذها.
2: لا لا زين الامور اليوم، خلي الزمنيه رحنا شفنا السينما.
0: حلو، يلا ان شاء الله وقت سعيد. اني كلش اشكرك، نورتنا، تحياتي لك، باي باي.

0: يلا عندنا اتصال. الو مرحبا.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: شلونك يا غالية؟
0: حياك، الحمد لله، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي ليش تحياتي الملك المكسر.
0: شكرا نورك.
1: اليوم شو دا حسموا على بعضه من وياه؟
0: مو على بعضك حبيبي، والله ما في
1: اليوم مو على بعضه،
0: شوية مخثوث من عندي. انا اقول لك
1: من عندك؟
0: ايوه عادي، شنو جديد؟
1: لا لا لا
0: اي مخصوص ما عندي. يلا
1: لا لا، تحاولين تصالحين الموضوع.
0: ساعز مع على كابتشينو.
1: لا شنو، احنا نريد اقوى.
0: يعني شنو اقوى من كابتشينو؟
1: يعني مثلا غدا.
0: لا هو ما ياكل هواي، يعني مسوي رجيم، الرجل اللي يحافظ على صحته.
1: مثلا شو اسمه، تفعيله فيزا مال سفر مثلا احد الدول.
0: ليش خير؟ شكو خليه يزعل. والله عظيم عسى يبقى هيجي طول عمره. خلي هاي قدام اقول ابقى.
1: لا لا
0: ابقى ابقى هيش، ما اريدك. يلا ابقى،
1: عندنا غير عمان كامل.
0: لكم انت روح ادفع للعاد فيزات زين.
1: يدلل والله.
0: يلا احكي لي، قل لي.
1: والله شوفي ست عبير، اني دائما يكتبون عني التغليس.
0: التغليس زين، يعني
1: مثلاً يعني الشيء ما يعجبني اغلس عنه.
0: اوكي،
1: الما اذا اسوي اغلس
0: زين. فدائما ما ممكن انه اول وعليك انه انت تغلس على الحديث اللي ما يعجبك، اللي ما موالمك،
1: ما يعجبني.
0: اللي ممكن يعني دائماً، اللي ممكن بيه صرف، ممكن بيه حركه جيب، او ممكن بيه رساله تجيك حركتها على بطاقتك هالقد مثلا، يعني
1: مو؟ او مثلا يعني في حوار موضوع انا راح افتح غير موضوع، يعني هيك فجاه افتح موضوع ثاني حتى ينسد هذا الموضوع.
0: اوكي إيه. فاهمتك. طيب انا كلش اشكرك،
1: حاولي صالحنا عمار كامل.
0: لا مو بالضروره، مو يعني بالضروره. لا مو
1: لا لا لا تتعبي، لا وخاصه باكر الجمعه.
0: مو بالضروره، شكو جمعه مباركه، باكر ادز الصبح من جمعه مباركه تدلل. تحياتي لك، اكيد نورتني، شكرا. اخر اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: من شارك؟
0: اكيد تفضل، من وياي؟
2: هذه الاخباري من صلاح الدين طلابلك.
0: اهلا وسهلا، حياك.
2: طب انا بغداد، احب ان اشارك على الراديو.
0: عيوني على راسي، مية هلا. يلا احكي لي، قل لي شنو اول ملاحظه يكتبوها عليك بالبيت، يعني اذا كنت متزوج الزوجه، واذا كان مثلا والدتك او والدتك.
2: والله الزوجه والحجي والحجيه نفس الراي.
0: شلون
2: الحجيه والحجي والزوجه نفس الراي عندهم يكتبون علي؟
0: اي شنو هو
2: العناد، شغله العناد والعصبيه.
0: شغله العناد والعصبيه،
2: شيء ما يعجبني يعصب عليه.
0: هذا ما تاخذهم بالصوت العالي، مو ما يعجبك فانت شو
2: تسوي؟ لا مو صوت العالي، عاندهم بشي ما يرضى.
0: اي يعني انهم ما يعجبك تسوي، فبالتالي يعني تعاند، تبقى مثلا تطلع عليك، تطلع اعصابك كذا، فاهمني؟ هاي ما اتغدى بيهم قبل ما يتعشون بي، هذا المثل.
2: تمام. لا هذا الحكي ظل معصب عليه يوم كامل وزعلان علي.
0: اي طيب، اني جدا عزيزي اشكرك، نورت بغداد، الحمد لله على السلامه، وان شاء الله ترجع لديرتك وانت بخير وبسلامه. شكرا.
2: هاي سلام،
0: عيوني مع الف سلامه، باي باي.

يلا وصلنا لختام حلقتنا الحلوه بكم بتصاراتكم الحلوه. شكرا لكل المستمعين اليوم ما شاء الله, يعني اكو مستمعين جدد انضموا ويانا فتحيه لهم جميله, وان شاء الله ما تكون هذه اخر مره يتواصلون ويانا. فبالتالي كان سؤالي اليوم, اذا كنت انت متزوج فشنو ممكن زوجتك تكتب عنك يعني ملاحظه, تتوقع انه لو قلنا لها هذه ورقه وكتب ملاحظه عن زوجك شنو راح تكتب؟ وإذا كنت غير متزوج قلنا الأم والأب شنو ممكن يكتبون. فبالتالي سواء اللي كان يكتب هو زوجتك أو أمك أو أبوك, فأكيد راح يذكرون الملاحظات لأنه أكثر الناس يشوفون تفاصيلنا, هم أقرب الناس إنه. يعني ممكن إحنا أكو أشياء سلبية ممكن نعرف بيها بس نتغاضى ويا الأصدقاء أو لا ما نطلعها, أو مثلا نقول نشاكس بيها ونقول لا إحنا مو هيجي, شايفين تحريف الحقيقة. لكن الناس القريبين من عندنا هم دي يشوفوها كلش واضحة, وبالتالي أكيد راح يذكرون.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيد يعقد لقاء ثنائيا مع الرئيس الإيراني في طهران. القضاء ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ومصوغات ذهبية في قضية الجميلي. مجلس وزراء كردستان الإقليم لم يكن يوما طرفا في الصراعات الدائرة، واستهدافه يقوض السلام والاستقرار في المنطقة. العراق يستحدث مسارات مؤقتة للربط الجوي بين بغداد وطهران. التربية تفتح باب الاعتراض على نتائج السادس الإعدادي. المساوية تسلم مهامه رئيسا لمكافحة الإرهاب ويؤكد مواصلة العمل على تطوير قدرات الجهاز. عمليات بغداد تزيل مواقع للذبح العشوائي وتضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك. الأمن الوطني يحبط تهريب شاحنات محملة بمواد مخالفة ويطيح بثمانية متهمين في شمال بغداد وصلاح الدين. الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بالمسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. وزير الخارجية الأمريكي: إيران ليست مستعدة لإبرام صفقة معنا في الوقت الحالي. الأنماء الجوية: انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف.

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

ربيت وياي طفل ويحمل آمال، ولا قادر أمنعك أو أفطمك، وأفكر بيك حبك ذوب الحال، فدوى لطولك وقربال لأمك، وردنت ورحيقك يسري بالروح، يرش قلبي نداك وصعب لمك، من تنام عيني تزورني طيوف، يضحك سني لك لو مرني حلمك، حرام البعد بيني وبينك يكون، اش عجب صاير انا ما عاد همك، طمني حبيبي بالي يمك.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قديه؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3

0: ظهر
1: وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
2: أنت الكبير
3: يا بعد روح
2: وهنيان نبيك.
3: الله يحفظك.
2: نتمشوا يعني.
4: راديو الرشيد أينما تذهب.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM. إذاعة.

0: بعد قليل بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: عم تسمعوا الرشيد اف ام.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد فم. نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يعقد لقاء ثنائيا مع الرئيس الإيراني في طهران. القضاء ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ومصوغات ذهبية في قضية الجهيدي. الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بالمسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي عقد في طهران لقاء ثنائيا مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بازوكيان. يذكر أن الزيدي قد وصل اليوم العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، وكان في استقباله رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بازوكيان. أعلن مجلس القضاء الأعلى ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ذهبية بقضية الجميلي في محافظة صلاح الدين، فيما أشار إلى استرداد أكثر من مليار و143 مليون دينار بجريمة احتيال مالية. وقال قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال القاضي ضياء جعفر في بيان: استمرار التحقيقات والملاحقات القضائية بحق الشركات المخالفة التي اتبعت أساليب غير قانونية لنقل الأموال إلى خارج العراق. ذكر بيان لرئاسة حكومة كردستان أن مجلس وزراء الإقليم عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور برزاني، حيث ناقش جملة من الموضوعات المهمة المتعلقة بالوضع الأمني والواقع الخدمي

وغيرها من الملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال. وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن إقليم كردستان لم يكن يوما طرفا في الصراعات والتوترات التي تشهدها المنطقة، ويسعى جاهدا للبقاء عاملا للسلام والأمن والاستقرار، داعيا في الوقت ذاته إلى وضع حد نهائي للهجمات. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد في بيان أنه ابتداء من اليوم يمكن تقديم الاعتراضات على نتائج الامتحانات العامة للسادس الإعدادية، وأضاف أن ذلك إجراء مكفول قانونا للمراجعة والتثبت من استحقاق الطالب ودرجته. أخيرا، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات استهداف مواقع للقوات الأمريكية في الكويت والأردن، مؤكدا تدمير منظومات دفاع جوي ورادارات ومعدات عسكرية، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية وفق ما جاء في بيان رسمي. وقال الحرس الثوري أن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت قاعدة علي السالم الجوية ومعسكر العديري في الكويت، وفي بيان آخر أعلن استهداف قواعد أمريكية في الأردن. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي يعقد لقاء ثنائي مع الرئيس الإيراني في طهران. القضاء ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ومصوغات ذهبية في قضية الجميلي. الحرس الثوري الإيراني استهدفنا بالمسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

0: شاغر.
1: الله جد تسد عبيرة وليلة.
0: هذا حالي من يجي درس شاغر.
2: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
3: أما الحج الزايد يرادي سولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
3: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: نتمشي وياك.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم ان يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل تحايا لكل الاشخاص راح يكونوا ويانا ايضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ما عندنا مواقع كذب، المهم من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل ورائع. وخليني اقول لكم موضوع حلقتنا على السريع. كل العالم ممكن تفكر اليوم، يعني خلال هذا الاسبوع تفكر بتفصيله معينه، تفكر مثلا بطلعه، تفكر بروحه بجيب، تفكر ناس بمستقبلها، ناس تفكر شلون تبوك مثل سيد عدنان. خذ لا كذب ما هو بالمسجد ما يقدر. المهم فاليوم راح اسالكم سؤال منذ بدايه هذا اليوم، من بدايته يعني من اول ما قعدت الصبح، او قعدت شو وقت ما قعدت، يعني ما مشمول انا بالصبح بس الموظفين خطيه، موظفين ايه بس ما قعدت الصبح الساعه 7. الله اكبر، 7 قعدون 6 الصبح امين وينكو؟ ايه تخيل ذو يقعدون ساعة 6 واني ممكن مثلا اكون يم اصدقاء ارجع 6 الصبح. انزل الله خالقني. المهم فاذا بالتالي القاعدين من الصبح، شنو الفكرة اليوم؟ يعني شنو الشيء اللي فكرت فيه انت اليوم؟ يعني انت اليوم دا تفكر بسالفة، مثلا اكو واحد يقول لك انا اليوم من قعدت الصبح دا افكر مثلا وين حطلع، واحد يقول لك انا افكر شو راح اسوي بالبيت، واحد يقول لك انا افكر مثلا شو وقت مثلا اسافر، واحد يفكر مثلا باكر عنده فد موقف معين درد يروح زياره لها. شنو الفكره اللي لا تزال عندك من اول ما قعدت الصبح، او الفكره اللي اليوم جتك او بالك هيك يعني انت تفكر بيها؟ ارقام الهواتف للمشاركه 07802114. ليش حبيبتي عبير 114115، وايضا على 07802116117 على الواتساب 07201115. سؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول شنو الفكرة المسيطرة عليك منذ الصباح الباكر، أو من أول ما قعدت لحد هسه؟

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور
1: الحبيب ابو سلاطين.
0: اهلا وسهلا يا هلا ومرحبا.
1: شلون الامور لحوان حبيبي؟
0: الله يخليك جميل رائع.
1: الله يسلمك. والله سلاطين الفكره اللي
0: يا الله شنو هي فكره؟
1: يعني الم الشمل.
0: تلم الشمل حلو هاي
1: لان عندي مجموعه اصدقاء.
0: ايش بيهم مجموعه الاصدقاء؟
1: صار هواي يعني مقاعدين نلعب دوم ورا مرات.
0: ها بس يعني اقصد انه بس
1: قهوه وكابتشينو
0: هيك حلو
1: ويعني قاعد
0: حلوه زين اوكي.
1: يعني دا راودتك الفكرة انه اجمعهم اليوم ان شاء الله.
0: راودتك الفكرة اوكي عبالي غير راشة. طيب فانت اذا مراودتك هاي الفكرة
1: وراودتني
0: نفسي. اذا راودتك هاي الفكرة هي خاصة بانه انت تلم شمل اصدقائك.
1: بالضبط. والله
0: حلو خوش فكرة.
1: ان شاء الله تحقق يعني 99%.
0: ان شاء الله تحقق بوجودك بوجود الطيبين بوجود الناس الحلوة.
1: واحد نحيس شوية
0: نحيس
1: قطب علينا.
0: طيب حلو اوكي. إذا هاي الفكرة اللي مسيطرة عليك منذ الصباح من أول ما يعني قعدت وجت ببالك هاي السالفة ولحد الآن. حلو
1: والله
0: صحيح. شكرك أستاذ منير. يعني تؤمر أمر تدلل
1: أنا أنت راح أنشغل يعني.

0: 1-1-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 على الواتساب بإمكانكم الاتصال وتجاوبونا على سؤال حلقة، شنو الفكرة اللي مسيطرة عليك من الصبح لهسه. ناخذ ويانا اتصال، شو أسرع رذم. ألو،
1: فكرة تراود منير.
0: أي تراود منير.
1: الله
0: لا، هو مو الفكرة تراود منير، هو منير راودتها فكرة.
1: أي راودتها فكرة.
0: أي تخيل. أي
1: ويقول لك يحسب الظمآن والسراب وماء.
0: الله
1: الله
0: الله.
1: يعني احنا نريد من نريد ظمآنين؟
0: ها شو تريد؟
1: نريد نشرب هذا الكابتشينو مال منير.
0: اي
1: بلك الله، يعني انه يعني شلون يسهل لنا هذا الكابتشينو.
0: اي كابتشينو حلو.
1: اي كابتشينو حلو. شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
1: الحمد لله.
0: سولف لي شنو الفكرة؟
1: الفكرة أني حسب شغلي.
0: إيه.
1: الأفكار ما أفكر أنا يوم بيوم.
0: زين.
1: أفكار أجمعها من واحد العشرة بالشهر ووزحن على طول الشهر.
0: طيب. هسا أنت اليوم شنو مسيطرة عليك كانت؟
1: ها؟
0: اليوم. شنو؟
1: اليوم؟
0: إيه.
1: وميض يجيب الزلاطة ولا ما يجيب؟
0: وش تقول أنت؟
1: والله ما أعتقد إنه وش اختفى.
0: صدق؟
1: والله قلنا يا أمير حضر المواد. لا قال صار وبعيني مدري شنو ورأتين. ها والله مش راب خاف أتأخر. هو أكو واحد صاحبنا سلطان اسمه.
0: ايه ما عرفه.
1: بس بيكت ما يسمعني.
0: بلكت ما يسمعك وصلا ما يسمعك.
1: والله انت مثل. بس يعني متقيد.
0: سجع.
1: ها؟
0: سجع يصير يسموه هذا.
1: نعم نعم.
0: ايه.
1: والله ايه يعني مشغولين باللقاء، اريد الرتبه يعني.
0: ايه
1: ان شاء الله
0: رتبه. ايه ضروري.
1: ايه لان حجي ماكو صار سجوده من هي عندنا.
0: يعني هسه اذا بالتالي الفكره اللي مراوتك او مو مراوتك اللي مسيطره عليك من بدايه يومك لحد هسه اللي هي موضوع انه انت الزلاطه. اوكي
1: كاس الزلاطه. نعم
0: كاس الزلاطه. اوكي حلو.
1: راح نسوي هاشتاج
0: اعلقها
1: بالجروب
0: كاسس الزلاطه. اي امشي كاسس الزلاطه. اي ضروري.
1: بس تحدث معنا يوجه تحيه لاخونا وامير حميد محمود ملك.
0: اي
1: يقول لك دول عينك الزلاطه
0: وامير. اي الله يخليك عين الزلاطه. الزلاطه
1: الله يخليك. الله يخليك.
0: اي خلاص. اهي تمام.
1: تحياتي
0: لك بسيمه جميل. باي. هلا حبيبي. مع السلامه.

0: خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلونك يا حبيبي؟
0: يا هلا كل الهلا.
1: كون الله يسوزك ان شاء الله. تفضل.
0: والله لا يقولها ان شاء الله.
1: لا بقولها اخوي.
0: ها
1: قلت يا اخي ما راح اروح لعندك على الزواج. تفهم
0: صدق؟
1: اي والله
0: تفهم. انت كم واحده متزوج؟
1: من الصبح لي انت قاعد تفتح كندا براسي. شو تقول انت؟
0: كم واحده متزوج انت؟
1: اني؟
0: اي ها شبيك؟
1: يا خالد.
0: يلا. شفت معمود تلعب ويلعب وياك. طيب.
1: أنا من مصر من حديثة كندا قاعد أشتغل براسي.
0: شنية؟
1: كندا.
0: شبيها كندا؟

0: قاعد تساوم راسي.
1: ايش كبيرة؟
0: اي والله.
1: زين ليش؟
0: الولد كبروا.
1: اي
0: والوضعية تنفهم ايش الوضعية لوز يعني.
1: الوضعية تخبل. اي
0: اي زين. كذا قاعد تساوم. لانه بعد هي تي شو.
1: اي
0: اي وصل مرحلة الوحش.
1: اي هاي خلاص.
0: هذا الوحش.
1: اي شد رايتك.
0: اي هذا اخر شيء يطلع لي ماريو وماكو هذا. لا قلت له كندا بعد ما فيها مجال نقدم. لا مو ما استقالة حرام وهاي سنين كنت اتاخر بلا.
1: اي زين زين
0: يعني نقدم تقاعد.
1: كلكم لو بس انت وال شو اسمه؟
0: لا لازم الجبل بن محمد.
1: اوه هو ايه؟
0: لا خمس ثلاثة وأربعة خمسة ستة اي ستة
1: ستة
0: ويعني عندي سبعة.
1: واي سبع نفرات
0: والله. شوف يعني خلنا نحكي جد عفوا.
1: اي
0: الفرص موجودة
1: زين
0: ويا ريت. أنا أتمنى والله من هذول خطايا الشباب الصغار حالياً.
1: أي.
0: إنه يستغل الفرصة.
1: أي.
0: يروح يأخذ له دورة مرتبة بالتوفر.
1: أي.
0: أو عارف زين وخلي يتوكل على الله. يعني الباحة هي شلون جت الفكرة؟ أما كنا دفترت بعد من الصباح.
1: لا طبعاً.
0: الباحة على دخلت وما شاء الله وظائف قيامة الله.
1: أي.
0: ومتطلباته كلش بسيطة
1: والله.
0: يريد بس لغة.
1: ايه
0: سكيلز يعني فد سنة.
1: ايه
0: مو أكثر.
1: زين
0: وعمار جوال 45
1: كلين بيك.
0: كلين بيك مو؟
1: ايه مو؟
0: ايه شو تقول خلص يا جوال 45 ولا انت فوق 45؟
1: لا وين انا فوق 45 عمي شو؟
0: انت فوق 45.
1: انا يعني السنة الجاية احتفل بعيد ميلادي ال 26.
0: ايه
1: عشرين
0: فلازم ضروري يعني ضروري هاي سنتين بعد ما بيها.
1: الله يسهل لك بلكت إن شاء الله يا رب.
0: الله يسهل الجميع حبيبي.
1: يعطيك الصحة والعافية حبيبي. تحياتي لك فدوى العينك حبيبي. مع السلامة. هلو ناخذ ويانا اتصال. ألو
2: يا الله
1: يا الله
2: يا الله
1: يا الله
2: يا الله.
1: شنو الوضع؟ يلا
2: بيت مداخلتك الشعرية سلطان الشمري.
1: شنو
2: سلطان الشمري حبيت مداخلتك الشعريه.
1: اي عم دا عجبك انا شنو؟
2: لا عينك.
1: بس شلون جتي هي؟
2: لا جتي وزن قافيه.
1: اي وزن قافيه ربك. بس مو هي باع هي بالتساهيل.
2: هي عنيات
1: عني. اي ما مو عنيات لان هي مو صحيحه بس يعني على التساهيل.
2: يعني نقول عنيات قدام العالم.
1: اي طيب سولف لي.
2: والله بالسلاطين دا افكر بالطاقه النظيفه.
1: ايش عجب؟
2: هاي الطاقه اللي اسمها
1: شنو؟
2: اما الطاقه الشمسيه.
1: ايه
2: يعني من الصبح بالتسعة خطية.
1: ايه
2: دول عينهم تخيل جت الكهرباء فيز 400 وفيز 800.
1: ما احترقتوا؟
2: الجيران احترقوا؟ والله؟
1: زي ما بدافتوا انا شنو هاي السالفة؟
2: انا رأسا يعني توها قبت النار بالشركت وانا شوية نحت بهاي السوالف
1: نحيس
2: احط خشمي بال يعني حط قاطع هوائي.
1: طيب
2: المصلحة يعرفونه هذا مستحيل يعبر لك كهرباء. هو يعني هو يحترق
1: ينتحر هو. اي
2: طب مره بالستين يعني بدلته.
1: ايه
2: بس ما يحرق البيت. لا لو صفنا قبل جت الاطفاء
1: يابا.
2: والله خابرت على الطوارئ مال الكهرباء وخابرت على 911.
1: حلو.
2: ابو 911 قال وجهت لهم نداء.
1: ايه
2: وبالطوارئ مال الكهرباء.
1: ايه
2: خابرت ب 9:30.
1: ايه
2: صار ربع خابرني.
1: ايه
2: اخويا بدز الموقع.
1: لا اقول له بعد شويه بما نطلع ندفن ونجي
2: تتعبير تقول قول ما تريقوا. والله قلت له قال اخوي تشاقوا يا شنو تجي؟
1: ايه
2: مع وطف ويناه والكهرباء يشتغل. وين وينك انت فالك ساعه من خابرتك؟ لا مو بعد قدمت بلاغ قلت له والله ذكرتني بالفيلم هذا مال شو اسمه مال هذا العرموطي من احترقوا وطفوا الشقه وجوا غرموهم. قلت يلا تعال خلي احرق الميزانيه مره الاخ. لا مو بعد قدمت بلاغ يقول لي
1: شو اسوي كساني؟
2: صار تعطف يعني قلت له خلي البيت يحترق على ما تجي. تصلق من الصبح ضربت براسي هاي السكامة طاقة شمسية.
1: طاقة اي طاقة شمسية احسن والله.
2: والله واحد يسويها
1: وبيها اقساط وبيها هيجي.
2: اي لا بيها جد تريد على البطاريات.
1: صحيح.
2: الصبح يعني خابرت ولد صاحبنا وجيراننا مسويها بسلاطين حلوة.
1: نعم اي حلوة.
2: 50 امبير 80 امبير
1: حسب يعني كاشك.
2: شمسنا في دول عينها
1: خبل شنو
2: على مصر.
1: اي يعني اقصد لا حسب المبلغ اللي انت ترصده يعني الموضوع
2: بالضبط. او زينه وهذا يعني لا خلصان من دوخه المولده ولا هذا. تشحن من الصبح للليل.
1: ايوه تمشيك شنو
2: تمشيك شنو تحول على الطاقة الشمسية اذا ماكو وطنية.
1: صحيح.
2: وماكو يعني خمس ثواني بين بين ما تحول. فصدق جت هاي الفكرة براسي.
1: حلوة خوش سالفة. اوكي.
2: وتحياتي لك.
1: تحياتي لك حبيب قلبي. شكرا جزيلا. هلا بيك مع السلامة.

أرقام الهواتف للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم 0780211 4115 و 0780211 6117 على الواتساب 0720611 4115. تقدرون تشاركوني أنا في موضوع حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول شنو الفكرة اللي مسيطرة عليك من الصبح؟

0: يلا اتصال. الو
1: الرئيس.
0: هلا
1: عفوا شلونك؟
0: شلون الاخبار؟
1: الله
0: يرحمك. هلا بيك، سولف لي.
1: الله دكتور هذا ويانا واحد قدام
0: بغض النظر عن هالاشياء.
1: والله العظيم سلطان
0: بغض النظر عنها ما يخالف.
1: والله بس يعني
0: بس ها ما عندك شيء؟ ما عندك غير هالسالفة؟
1: نص صبح من قعدت نص صبح من الدوام شفت وجهه
0: اي
1: هو يفتر بمخي.
0: الله
1: سال هذا يجي المدير صباح الخير
0: استاذ ها ها ها ها
1: هذا اللي يذلل يا شكرا هذا اللي يذلل موتي.
0: شو يريد هو؟ شو يريد؟
1: والله ما اعرف شو يريد. ولا حد يدري بيش يريد، ولا هو عنده فد مكان بالدار، هو بس يقمز منا ومنا. لا عنده مكان يقعد فيه، لا عنده غرفه، وجهي يحرق بهذا ويرجع بهذا، بس بصوره غير مباشره على اساس هو حريص
0: يعني. على اساس انه هو بس بس هو عده
1: على اساس على اساس هو حفت فيه
0: ثقيل
1: وافتر بمخي ويا انا صاحبي يقول لي عوفه وانا جاي افتر عليه. ان شاء الله باكر ادامه ان شاء الله.
0: باكر جمعه؟
1: باكر جمعة. اي والله باكر الكعبة.
0: اي
1: يلا جوز مين
0: لا احد تروح هاي.
1: والله جوز
0: انا ذكرك، انا ذكرك عاد.
1: لا والمشكلة السبت انت ما عندك برنامج.
0: اي ما اخاف بالاخير يعني بالاخير بالختمة ذكرك بيها.
1: لا انت قول بلا قول بلا اتصل على ابو زين وغلي.
0: اي اي خلاص صارين يمي ما عليك انت. تحياتي لك ابو زين ذهب. شكرا جزيلا. على بيك مع السلامة. باي باي. مو؟ أبو الزلعة.

طيب أرقام الهواتف المشاركة 0782111115 0780211617 على الواتساب 0720111115. شنو الفكرة المسيطرة عليك من الصبح لي هسه؟ فكرة مسيطرة عليك أو عليك أنت الجميلة اللطيفة الحلوة من الصبح لي هسه شنو هي؟ يلا خلينا نشوف.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شنو ما عرفت هاي منين حاطين صورتها؟ ما اعرف وين.
0: ما ارد احكي قدام العالم.
1: هاي اسيل صاحبه عمار الجديده.
0: ما لا ما ارد احكي قدام العالم. ما ريت
1: اسيل اقول يعني... اقول من يا اسيل
0: لا ارجوك ارجوك.
1: اوكي اقول لك
0: ها عيني
1: بلي. بالنسبه لسالفه هذا اللوجي مال المدير
0: اي
1: انا ايش قد صار لي اسمع بيه بس تدري بحياتي ما شايفه بالنهائي مال كاس العالم شفته.
0: شلون
1: رئيس الفيفا شفته ايش قد تلقلق
0: تلقلق فول
1: يركض قدامي.
0: اي شنو شكو كلش بيك؟
1: قلت هو هذا اللي يحكون عليه يوم سلطان.
0: ايه هو هذا اللوقي.
1: اللوقي دولفين هنا يسموه دولفين على فكرة.
0: صدق؟
1: والله مو دولفين.
0: ايه؟
1: من الحيوانات اللوقية.
0: ايه صحيح.
1: على مستوى يعني يتودد من الايتش هنا يحبك بالزاي.
0: صحيح صحيح. ايه.
1: فكلها قاعد شفت الدولفين مال فيفا.
0: ايه زين. أيه. انت شنو الفكره اللي مسيطره عليك من...
1: والله صار لها يومين فكره. أيه. مسيطره عليها بدي اشتري هديه لامي.
0: تشتري هديه لامك
1: من غير مناسب؟ انا وش معود امي ومرتي وابويا و...
0: ما ادري اذا احسك
1: لا والله والله ليش مصيبه ولك؟ ليش ماخذين نظره ما حلوه علي؟
0: لا لا ماخذين نظره. لا هي نظره حقيقيه عليك يعني. هاي ما بيها.
1: حسبي الله ونعم الوليك عمار كامل.
0: أيه.
1: الله لا يوفقك لا دنيا ولا اخره.
0: شلون والله شنو الدعاء والله ما سمعت زين؟ شلون
1: حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا عمار كامل مخرج الرشيد من 1902 يمكن.
0: اي هو 2 اي صحيح.
1: من كانوا يبثون بالموس والسيم؟
0: ماكو كانوا ما يبثون اصلا. كانوا يصفنون يطلعون يطلع هذا يروح الحكواتي بالقهوه
1: بالزاجل.
0: اي لا بالقهوه بالقهوه حكواتي هو كان. زين
1: والله صار لها يومين يعني اسبوع قلت يعني يوم نزل الراتب ما اعرف شاخذ لها. قالت تساعدونه.
0: ايش تاخذ لها؟
1: اي والله
0: امك ما ادري
1: امه
0: والله ده يحكي عليك والله
1: اقسم والله لا

0: تليفون دي يحدث بالهذا. هسه انا عبير، انت ما عليك عبير، زميلة وعزيزة وصديقة ولا تتدخل بطبيعة العلاقة ما بيني وبينها. الزملاء بيناتنا مقدمين برامج، انت ما لك خص. عبير يحكي عليك والله، انت ايه مقدم، انت تبيك مجال. طيب ناخذ اتصال ويانا. الو،
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله،
1: شلونك قلبي؟
0: كل الهلة.
1: طبعا انا اول مرة اشارك.
0: ليش وين كنت عايفني؟
1: والله تعبان، نفسيتي تعبانه.
0: اي ايش ليش تعبانه
1: حبيبتي؟ عافتني.
0: شو وقت؟
1: صار اسبوعين.
0: زين ليش عافتك؟
1: والله ظروف شوية حكمت.
0: شنو
1: ما ترهم منين ما لطشها ما تجي.
0: شنو مثلا يعني فلست هي عافتك لو شنو الوضع؟
1: لا لا خير من الله والله.
0: لا عاد اطلع لي بالنظيف، سويت التش دقيت دقة طيبة.
1: والله مو دقيت، لا بالعكس
0: دقيت بعد من ضحكت بين يعني دقيت والله العظيم داك دقة ما يلبس عليها عقال سولف.
1: لا والله
0: تعال يلا لقطة الصراحة.
1: انا اقول لك
0: ايه
1: يعني شايف مرات الظروف تصير اقوى منك ومنها.
0: لا ماك ما شايفان شنو هاي الظروف الاقوى منك ومنها.
1: انا اقول لك شلون.
0: ايه
1: انت اليوم متزوج.
0: لا تقول لي انت انا مالي
1: خص. انا يعني مو انت.
0: زين
1: زين
0: ايه. واحد صديقنا متزوج. اي ما علي نبي. زين وعندك جهال.
1: اي وحبيت واحده وتعلقت بيها وبقيت وياها 6 سنين.
0: اي تروح تتزوجها زوجة ثانية عادي طبيعي.
1: حلو مو هيك المفروض.
0: اي
1: المفروض هيك.
0: اي انت سويت
1: الاولى تقول لك انا اعلق واعوفك
0: وجهال
1: اخذهم لك.
0: ما يخالف جيبيهم.
1: زين
0: اي
1: والحجية كلش تعبانة وضعيتها
0: تمام
1: يعني ما تقدر تقوم من... زين انت اكيد من تتزوج تريد تطلع تعزل غير.
0: طبعا
1: حلو.
0: اي
1: وهنا أنا تبقى امي.
0: أي.
1: منتهية.
0: اي
1: والجهال فوق راسه لين ما يقبلوني يجون وياي.
0: زين اه
1: شنو رايك بهيج ظروف تعبانة؟
0: حاجة تلمهم لما وحدة تروح عليها. هذه هي مرتك الأولى. أنا أقول لك مرتك الأولى هذا مناسبة كل النسوان، كل يعني الزوجة الأولى تقول هذا تهديد. أنا ألم جهالي وأروح أو أعذب لك الجهال وأروح لأهلي براحتك. ليش؟ الظروف اليوم ما تقدر تأخذ هي المبادرة بأن تروح يم أهلها وهي زوجة أولى. فش راح يصير؟ راح الحبايب هناك ما تدري إن النسوان بينات
1: طبعاً
0: راح يبدين يحشم ويقول لك باوع واخذته منك. تصعد عدها الغيرة ترجع لك. تبقى الأولى موجودة، الثانية جهال موجودين، عينك على الحجية حياتك طيبة. بس إيش إراد لها؟ إراد لها شوف شون هسه كنا قبل من إحنا صغار هو بس من تعارك بس أول دفرة الباقي بعد ما يشتغل ما عليك بي هيا حجي بس أول راجل.
1: أنا قمت أفكر أنهزم من الواقع.
0: لا لا لا تنهزم، مو تنهزم الواقع نوب أنت مو هاي من يفكك الهزيمة ترجع للواقع نفسه.
1: أي والله
0: فاصفن لها.
1: والله ما أدري شلون تنحل
0: اليوم خميس.
1: أنا عبالي عندك حل بس ما طلعت. ما عندك حل
0: حجي؟ هذا طيتك الحل بس أنت ما مقتنع بي.
1: لا مو ما مقتنع. لا بالعكس والله حشك ذهب بس
0: والله.
1: مو انا اعرف البير وغطاه.
0: ما يخالف حج شو يصير يعني اقصى شغله شو يصير مثلا شنو؟
1: مو اذا راحت وما رجعت يعني مصيبه المصايب.
0: شنو يصير مصيبه؟ جهالك ايش كبرهم؟ اكبر واحد ايش كبره واصغر واحد ايش كبره؟
1: 5 اعدادي 5 ابتدائي.
0: حج دش درايتك الله يخليك عبال جهال صغار تدير عمي.
1: لا مو هاي عندك البنيه الولد بالله ماكو مشكله.
0: البنيه ايش قد عمرها؟
1: بس البنية بالخامس ابتدائي هاي كارثة.
0: ما خالف تحبك عادي يمشون يسهضموها ترجع لك ذيك ما عليك بالزوجة لو ترجع ما عليك. أنا أطيق قرنتي هسا أنا أقول لك أنا على الهواء مباشرة أتحمل مسؤولية خلال سنة ترجع لك أقل السنة بعد.
1: هل إذا ما ترجع أحسن
0: إيش قصة باش قد لئيم مو أقول لك لئيم. هاي الظروف اللي تحكي عليها هاني تحكي عليها تمام الظروف. لا وتهنا من بيت النية أنا أعرفك. الميت بيتي بيا من صوتك والله. لا
1: أشكرك حبيبي. أشكرك
0: حياتي لك يا ورد حبيبي.
1: السلام الغالي.
0: أهلا بيك. مع السلامة. هلا باي. شو تريد عمي؟

0: Allahu akbar. تعال وين؟ ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: الله يساعدك.
0: هلا
1: الله يساعدك
0: ويساعدك.
1: شلونك
0: وشلونك انت؟ اخبارك زينه
1: يعني لأمنك امانه
0: ايه؟
1: خير تكون تحافظ عليها.
0: ايه منو هذا؟
1: ليش
0: هاني؟
1: انا مو قلت لك البرميل ضم عدل؟ ليش خليت البارحه الجماعه يقول البرميل؟
0: ما لحقت، مو جو تمشون ورايه اطبقت. بما دهدرته ما تدهدر، مو هذا مثل عمار يحشر، دهدرته ما طب القصب زايد، فبعد بقى هيك برا هم شافون ايش عبالهم، عبالهم مثلا مسوي شيء فاخذه بعد خلاص، يعني مو مشكله ما يهم. هسه عم يشين النقابل.
1: والله نزلت على حالك، قلت لهم رحمه لوالديكم هذا البرميل صار لي سنه ادور عليه. صاحبي قال لي شنو قضيه البرميل؟ نعم ما فهمت عليه. قالت له عدت ما عايش بالعراق.
0: اي والله
1: انا لا
0: لا انا باكر جمعه باكر راح احط لك الدشداشه وهاي واخذ سيارتي وفول بنزين واطلع صلاح الدين افتر بالمزارع. بركه الله ان شاء الله، الله يرزق.
1: هل بيت الله وين الله؟ أيه سلطان بس رحم الوالدك. كذا لقيت برامل اثنين، واحد لك واحد لي.
0: باع نعيم مو
1: بيها مجال؟
0: مو صعب يعني، تدري صعبه. وانا على مودك، بس على مودك والله. انت لازم تبقى هناك، مو جوز احول لك مثلا ترتب لنا، مو عم دنفر الفلوس بوحدي وهنا شو اسوي بيه؟ ما يقبلون
1: خلاص،
0: ما اقدر اشتري بيه شيء هنا، ما يقبلون.
1: اي حول لي اياهن وما لك دخل.
0: لا لا ما احول لك اياهن، تدري انا يعني
1: ليش؟
0: ها انا اقول لك، مو انا اجيك
1: اي
0: ويجيبون اياهن الفلوس
1: تمام،
0: وابلغ عليك اقول لهم هو هذا اللي حولهم باسمه، يشيلوك.
1: ماكو مشكله.
0: أي؟
1: يشيلوك
0: انت ايش راح تسوي؟ انت تقول مو انا صح. عمار كامل يشيلون. أي. عمار كامل ببغداد
1: تمام.
0: عمار اول راجل ايش راح يقول؟ حيقول محمد كندا هو ابو الفلوس، يشيلون ذول اثنين هم هو محمد كندا، يحطوه بنفس السجن. بعدين روحاني اكشن نسوي نشتري هاي الجزيره من 500,000.
1: اويلي
0: انا اقعد اتفرج عليه. ها شو نسوي احنا؟ مو هاي شو نسوي كل خميس نسوي انا قاعده بعدي وهاي، وانت اخذ لك بيت على الجرف يمي، حتى ضر نسير انا وياك.
1: واحد
0: سير على الثاني. هاي خلصت القصه، مو انا مرتب لك الامور، انا افكر مكانك.
1: اقول لك شنو الطرقعه هاي؟
0: شي يا حجي ما والله ما ادري
1: والله العظيم. انا جبت سلطان جاي اصفن.
0: اي
1: سمعتم الجماعه الناصريه الاثنين هذول الموظفين؟
0: اي هذول بالبيطره، بالبيطره وخامط بيطره.
1: هو وزوجته
0: ايش بايق هاي شيء ما دافته مان بيطره
1: حكمه 5 سنين.
0: اي هو شنو اليوم هم واحد انحكم سنتين هسه تومة الابتزاز، واحد من كانوا شايليهم من الدعوة. المهم تعال سولف لي، شنو الفكرة المسيطرة عليك من الصبح لي هسه؟
1: والله الفكرة المسيطرة علي
0: اوه ها شنو؟
1: اهج.
0: وين تهج؟
1: اهج سلطان، وين ما
0: وين ما عند الله قاع.
1: اي والله العظيم اليوم الصبح كلش مفولة عندي. والله العظيم كلش فولت عندي. اليوم بالقرآن بس ما يعني انت تعرف احنا ما نقدر نسوي هاي السالفه. مدام مرتبط بعائله هي تجي مو ما تجي سلطان، والله العظيم نوبات تجي. بس بعدين يكسرون جهازه رقبالك.
0: الله
1: والله العظيم.
0: اي والله صدق يا جهال،
1: جهالي كاسرين ظهري. خاصه هذا حسين ابني. البعض قاعد انا بالبيت خابرتني اريد البنكه. اطلع باس من وقت، قلت له مو شركه كاظم دنت اطلع من وقت. شركة أبوي، قلت له شركة أبوي سلمان أطلع من وقت.
0: أي
1: قالت شلون؟ قلت له بعد تشيل شلون؟ قلت له مثل شلون بعد؟ قلت له
0: وأنا وش شلون؟
1: نزقنا خلنا نزقنا أبو جاي. قالت أنت تعبان؟ قلت له قالت لا. قلت له يا تعبان هو. قلت له أنا من جابتنا أمي العدا إلا
0: تعبان.
1: الله تعبان. جاي
0: طيب
1: والله سيارة الله وكلك. طلعت الساعة 8:30 رجعت البيت 11.
0: حسيت اليوم فكرة مسيطرة عليك اليوم أنت تتهج؟
1: أي دهج أي دشرك. وين ما عند الله قاع. بالحسين.
0: يلا ما خاف.
1: حتى والدتي خابرتني ما جاوبتها.
0: ولا حد. هسه نلقانا برميل نشوف ونهجان وياك.
1: نعل على غيرتي. والحسين.
0: شغلتك
1: اللجنة العراق شغل احفر صلاح الدين من
0: اخذها مقاولة اخذها مقاولة حفريات
1: حسين اقلهم حفريات
0: اني قالهم جاكم من المانيا
1: ومحمد نجيبه ويانا من المانيا محمد مهندس وهل بطل نقالنا برميلين ثلاثة
0: اي شيء عادي ايه هل يجي هاي خمس صايرين
1: غير شيء ببطنه
0: يعني احنا بعز
1: وهذا البقر
0: والله صدق اي والله طيب تحياتي لك حبيب القلب
1: تحياتي
0: انا ممنون شكرا جزيلا اتصالك هلا بك مع السلامه هلا والله
1: مع السلامه
0: من وين لا ما عليك انت والله اصدقائي ذولي وين وين داخل اتصال مساء الخير شلون الاخبار
2: والله تمام
0: ضربك بلوك انت على الهوا طبعا
2: عادي هو هذا عمار تترجى من عنده
0: اوكي هيك بس حبيت ابلغك لان قال لي ضربت محمد بلوك تخلى خابرك اقول لك
2: لا انا راح ظني بعيد شوف ايش قد نيتي طيبه
0: اي من وين نيت زين
2: انا قلت يجوز الانترنت انقطع ورجع وقطع
0: لا لا لا هو ضربك بلوك بس انا حبيت اصفي شو اسمه النفوس
2: ما اقول شيء غير بس حسبي الله

0: ليش صوتي انت؟ وين صحون الاداره؟ خل ارفع عليك شكوى، شكوى رسميه ارفع عليك. شنو بالله واني انطيك كذاب ماجد صدق والله حلوه. اذا حولها للالماني ايش تعطيني؟ حلوه تقول السالفه. لا روح حج بعد، ليش اروح للعمره؟ استغفر، روح انا وياك ميت من اخذ ويانا كبير ما عليك بيه. المهم ناخذ ويانا بعد منو؟ نروح للحجان وياك نستغفر هناك، وهم يرستون نرست احنا ونرجع، نرجع انا وياك نرجع هناك قبل. وين اخذه؟ لا ميت من اخذه، لا بس روح انا وياك. ايه ايه ايه يلا ناخذ ويانا اتصال. الو الو
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: وعليك خير عزيز.
0: كل الهلا بيك، من وياي؟
1: عباس ابو ريتاج.
0: كل الهلا بيك ابو ريتاج الذهب.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الاخبار؟
1: الحمد لله. انا حضرت دجاجتي من
0: هسه. ايه
1: على الواتساب وياك.
0: وين تروح وياي؟
1: انت مو راح تفول السياره ابو انزين.
0: ايه
1: تفتر في المزارع
0: بصلاح الدين. ما تكفي السياره، ما تكفي ما تكفي، كان اخذتك وياي والله. ها
1: بس اسمع لي.
0: يلا
1: انت اخوك عمار يجيب انا بعد مكانه.
0: من وجيب عمار؟ من قال لك انا اجيب عمار؟
1: زين العاد انا حضرت دجاجتي.
0: اي
1: اريد بس القلق مال البرد، ما اريد برميل
0: بس. لا مو هاي، اقول لك على على على دقه عدنان، اذا تاخذ البراميل حاط بين فلوس هم خوش فلوس تجيب الفارغات.
1: البراميل مو مشكله، البراميل مو مشكله.
0: ايه.
1: دبات ما لطرش
0: دبات مطبق. اقول لك مطبق دب بالعالم على ابليسه. زين سالف لي شنو الفكره المسيطره عليكم من الصبح لي هسه؟
1: قبل الفكره نحكي لك نكته.
0: يلا
1: لأن جالي تيخابر احترامي لأخرتنا تيخابرون.
0: ايه
1: الجال الستمة الزواج جالتها بالزفة مو كان يدقولك هارنات.
0: اي والله
1: يقولك هذا دير بالك
0: دير بالك دير بالك. اي
1: بس ايه صار سلطان، ليش واحد من يصعد السيارة بالزفة تقول بكتفينا ومدينة للسجن؟
0: اي والله
1: سبحان الله.
0: ليش هو هي الواقع يقول هيجي؟ هو الواقع انه هو مجد فينا مودينا السجن، بدليل هي اول بدايه يقرون عليه الفاتحه.
1: اي هذا اكو واحد قفز زوجته. اي قعد طلع ركعتين شكر. شالوا الجنازه طلعوا فيها، ليش مو واحد من الجنازه حذر؟ صار التابوت وين رجع بالدير مال الكهرباء.
0: زين
1: قعد الزوجه قامت من التابوت. هذا صفا
0: ايه
1: ايش رجعها هو ما صدق ماتت.
0: ايه
1: المهم بعطيها يعني امراوه. ورا شهر جيرانهم توفي زوجته. شالوا الجنازه يمشي قدام الجنازه يقول لهم دير بالك التيل،
0: دير
1: بالك التيل.
0: مشكلته صارت التيل، قضيته التيل. طيب هسه شنو قول لي شنو الفكره المسيطره عليك؟
1: العزيز الو.
0: ايه
1: الو الو. هي واحد الصبح مني وعليك هواي افكار براسه وهاي، بس مرات انا احكي عن نفسي مرات يعني راسه مكانها. بس اكو عندي فكره تجيني حلوه.
0: ايه
1: انا ورا ما اخلص الشغل مالي وهاي ارجع لبيت ترتاح ما ادري شنو اشوف طلبات العائله. ما محتاج شيء فاروح اقعد بالقهوه يا جماعتي. فمن نقعد نلعب دومنا أبوك إذا الميز هذا فأذبح شاي وخليها تعلق. هي تجيني الفكرة ماكو.
0: أي
1: أذبح شاي وخليها تعلق وتبعد تقرب ضحك.
0: حلو خوش سالفة.
1: أي
0: والله عشت لك. أي
1: بس أبوه يعني الفكرة اللي دائما

0: ايه
1: الله يسلمك
0: يسلمك
1: الغالي
0: حبيبي يا ورد، هلا بيك، مع السلامة. لا لا مرة فاصل، تعال نسوي شو اسمه شوي بس يلا اوكي فاصل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. الزيدي يعقد لقاء ثنائي مع الرئيس الإيراني في طهران. القضاء ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ومصوغات ذهبية في قضية الجميلي. مجلس وزراء كردستان: الإقليم لم يكن يوما طرفا في الصراعات الدائرة، واستهدافه يقوض السلام والاستقرار في المنطقة. العراق يستحدث مسارات مؤقتة للربط الجوي بين بغداد وطهران. التربية تفتح باب الاعتراض على نتائج السادس الإعدادية. المساوية تسلم مهامه رئيسا لمكافحة الإرهاب ويؤكد مواصلة العمل على تطوير قدرات الجهاز. عمليات بغداد تزيل مواقع للذبح العشوائي وتضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك. الأمن الوطني يحبط تهريب شاحنة محملة بمواد مخالفة ويطيح بثمانية متهمين في شمال بغداد وصلاح الدين. الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بالمسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. وزير الخارجية الأمريكي: إيران ليست مستعدة لإبرام صفقة معنا في الوقت الحالي. الأنواع الجوية: انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. المتابعة في رعاية الله.

0: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
3: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح.
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشي يعني.

0: طيب مستمع، رجعنا لكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. اذكركم بسؤالنا اللي يقول شنو الفكره اللي مسيطره عليك انت من هذا اليوم، من بدايه اليوم ماتك. ارقام الهواتف للمشاركه 0780211115، وايضا على 0780211617، على الواتساب بشكل مباشر تقدرون تتصلون على 0720114115. اوكي ليش، يلا ناخذ يعنى اتصال. الو،
1: مرحبا.
0: اهلا، هلا
1: هلا هلا
0: هلا هلا هلا هلا.
1: شلونك حياتي؟
0: اهلا اهلا اهلا،
1: مشتاق لك والنهضه.
0: شو الاخبار؟
1: والله مشتاق لك.
0: شنو انت ما تبين بس الخميس، لو تبين بالجروب وتبين بين هنا.
1: مو هي هاي الافكار تسيطر علي يوم الخميس.
0: واو، شنو الافكار؟ اي تريد تقعد هسه وين ما كان اقعد، المهم ما اقعد.
1: مو؟
0: اي ما يهمني.
1: هسه جو الطابقين، هذا الجسر الجديد
0: ما عنده مشكله. اي عادي، بين الطابقه والمعلق عادي. بين الطابقه والمعلقه عادي، اي مكان.
1: هو على هذا الجسر الجديد اكو فتحه كلش حلوه، لطيفه يعني، عريضه. كيف السيارات نسويها مربع ونعتبر نفسنا مخيمين بالبر.
0: وفضت راحت. شنو فرق التخييم مال البر؟ كشته طالع جو الجسر الجديد.
1: شغل التباريد مال السيارات اللي تحت البيبان يكبخ علينا الهواء.
0: فضت راحت
1: لوني.
0: حلوه، حبيت هاي.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الاخبار؟
1: والله مشتاق لكم.
0: سالف لي فكرة مسيطرة عليك من الصبح لي هسه.
1: والله ما كنت سألك سلطان.
0: شنو شو تريد؟ شنو؟
1: الكعبة هجمل الزاعدة أقولها.
0: زين، غير هاي الفكرة.
1: ماكو، هي من الصبح لي، لكن من قاعد بسماني الصبح لي هسه مسيطرة علي.
0: شبيك؟ ما أدري. ليش؟
1: ما أدري، موسم تكاثرك ومدى بتمشي من الساعة.
0: زين.
1: لا حول الله. لا حول الله.
0: اي والله، والله اني ايش عليه.
1: انت انت من تجيب بني الاسئله؟
0: يعني والله جت هيك فكره، قلت شنو الافكار اللي ممكن واحد يسيطر عليه اليوم خميس من الصبح لي هسه، اكو فكره مسيطره، انواع الفكر يعني.
1: اي والله، هاي الفكره مسيطر عليها.
0: هيك شيء. اوكي.
1: اي والله دمرتني.
0: صدق؟
1: والله.
0: رتبها؟
1: مسترتب.
0: مدرس عادي، مدرسة.
1: ماكو.
0: معلمة.
1: المعلمة سافرت.
0: أي بلد شقيق؟ ماكو؟
1: ماكو، لبنين وراحت.
0: ما لبنين؟ وين؟
1: لبنين. على الترويقة.
0: أهلك لبنيني. زين.
1: لبنيني. لك شو عم نظهر؟
0: نظهر.
1: نظهر سوا. وين نظهر؟
0: وين نظهر؟ بكيفك انت.
1: وينك وظهر هسه بعد.
0: وينك وظهر؟ هسه احنا ظاهرين وصاحبنا ظاهر.
1: اي والله ظاهرين. صاحبنا.
0: قال صح، قال صاحبنا احنا ظاهر وننتظر يظهر لنا يا مرت الخير.
1: اي والله، اي والله.
0: طيب اوكي، اذا هي خلينا نقول فكره جميله تراودك من الصباح الباكر.
1: رتبني.
0: اي رتبني، انت ما تقعد ترتب بس نحاول.
1: تلوزني ترتب
0: زين. اي جتي هي عدل بوجهها.
1: اي هاي من ويانا؟ عمار؟
0: لا،
1: احمد مثنى.
0: ولا احمد مثنى،
1: العد من عمر.
0: شخص مرض نقول اسمه.
1: وسام ماجد؟
0: مستحيلة.
1: العد عمر عمر خالد.
0: لا، عمر ثائر ماكو.
1: العد من يعو.
0: ما هيك وحدنا. عنية. اي اي.
1: عنية؟
0: اي اي اي اي. ايه.
1: اليامور.
0: الياف. وانا اجيبه هسه.
1: وين اجيبه؟ لك عيني. لك الحقني. وين ابن الحلال اللي يسمع النقوة؟
0: طيب تحياتي لك حبيبي.
1: طيب حبيبي، اتف على طالع عيوني، وتحياتي لكل المستمعين.
0: يا حبيبي، باي باي.
1: وتميتك كله.
0: الله يخليك. هلا، باي باي. يلا شنو؟ ولك دعوفة احكي. شنو هسه؟ اتصالك ولا؟ يلا. الو. الو.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: استاذ شلونك، اخبارك؟
0: شلونك انت؟
2: يحفظك ويسلمك.
0: من وياي؟ من وياي؟
2: أنا قحطان من بغداد.
0: اسمك العفو؟ قحطان. نصيل الراديو شوية يمك. اي
2: قحطان من بغداد.
0: كل الهلا بك يا قحطان. شنو الفكرة اللي مسيطرة عليك من الصبح لي هسه؟
2: دمرني صار الأسبوع ببالي يعني.
0: الله أكبر.
2: لا يعني ما كان يحب ولا يعرف الحب شنو.
0: جاب لعد على هالسالفة.
2: أقول لك شلع قلبي لا ليل ليل ولا نهار نهار.
0: ليش شنو خلاه يفكر بيه؟
2: ما أعرف قام يحب فجأة راح من يدي ايه؟ وراح الأول والتالي.
0: ها يقرأ الفاتحة حجي. شو اسمه؟
2: أيوب علي الملة.
0: أيوب علي الملة وين يداوم؟
2: هذا بالمنصور ايه؟ يعني. يشتغل مكان
0: ايه
2: بالفاطمه اي دمرني يعني اربع يعني بشرفك اكو واحد يخابر من 5 الصبح ل 6 ادري يبيعون قمر.
0: شنو 5 6 شنو هاي
2: من 5 الصبح ل 6 من الصبح يبقى يخابر.
0: اي يخابرك شي يريد
2: لا يخابر بيها.
0: ها يخابر بيها مو اخاف على مود شو اسمه هذا خاف احد يمه خاف ترتيب ايه
2: لا حجي ماك شيء بس هو يعني ما ادري فجاه راح مني
0: والله يعني انا ايش عجب هيك وقع وقعه وانت وياه
2: اقول لك دمرني
0: وين شاف هذا الموضوع وكلب
2: ما اعرف اسلو عند البيت الا اروح اقوم وقوام عشان
0: ايش عليها هي يقابل هي وصاحبنا راخي
2: عمي صاحبنا راخي فنه
0: زين اقرا على راسه ملكه الله
2: والله يا عمي جبت سباين وضبيت براقي نفس الشيء
0: ما لا ماكو لا حجي بعد ماكو اي
2: ماكو بالقران دمرني اريد بد كلام توجه له كلام
0: شو اوجه له حجي هذا ما اوجه له لا كلام ولا ما يفيد بي
2: هسه شو اسوي له يعني
0: هاي خلاص شوف لك واحد لك بعد هسه هاي ما تشتغل هي بالعكس يا ام عباس مشتغلة اذا واحد يخابر 5 6 الله يخليك اكو واحد اكو واحد ما مشتغلت ام عباس يحكي من 5 6 صدق كذب
2: اني اطالي من قناه هاي القناه مالكم قناه الرشيد
0: شوفونا حل ايوب ماكو ماله ايوب شغل شغلته شو اسمه بالله ذكرني باسمه
2: ايوب علي الملا
0: اي ايوب والله ايوب ايوب راح من يدينا ها هي شو تسوي اي خوش ولد كان
2: بالان مرة
0: ثانية
2: مرجع
0: خابرك واقول
2: لك
0: بيها
2: ايش صار ما صار
0: وياك لا ايش تحكي لي ايش صار ما صار عم اشوف لك واحد غير اليوم خميس افطرت تلقى لك احد لطيف
2: انا وين الجوال الدفترات الدنيا كلها
0: ايش قص صار لك وياه انت
2: صار لي وياه 7 سنين
0: وايش قص صار له ويا شو اسمه
2: ما صار له تقريبا اسبوعين
0: بمجال هو اصلا هو بمجال
2: لا رب المجال
0: زين هو متزوج
2: لا ما متزوج
0: ما متزوج نو فوقها حجي حضر روحك مشاي الخميس احنا رايحين لا هسه مو عباس هسه غير تفعيله سوى تفعيله لا مو بكيفك ام عباس هي قالت راح ياخذها احنا شو علينا احنا ام عباس فول واحد شو اسمه
2: هسه دمرني بشرفك اعطيني حل
0: ماكو غير حل اقول لك شوف له غيره شوف له غيره ايوب راح من يدينا باوع احنا
2: قام يصفن بيصفن صار بيصفن
0: يا الله ام عباس خوش مشتغله ها 300,000 هذا عابر مرحله الشمعه هذا مو شمعه شمعه وصوره
2: حجي كل حيله ساعه ساعه
0: حجي هذا شمعة وصورة مشتغل ماكو شيء
2: والله يكرر صاحبي نفس الشراء
0: لا ماكو خلاص بس تدير بالكم لا يجيكم السر النوب
2: حجي انا متزوج
0: مو يا هنا الليك يا وانت اصلا انت اول واحد مليك صدق والله وداعتك يلا ما يخالف ما يخالف يلا شو تسوي يا هاي هاي خذ ويا صوره خذ ويا صوره قبل ما هاي لا اخذ بالجديد هسه مو شكل جديد راح يختلف
2: طبعا شكل جديد يختلف
0: ايه هسه اخذ لمرحله اول يباوع هي اول شهر شهرين تلقى وجهها يورد بعدين ام عباس تفعل شويه
2: حتى النرجيله من حتى
0: بعدها باوع شوف بينما انت لو لو انت يابس حلقك واقع هسه توقف بنص بغداد كلها تقول عوف النرجيل ما يعوفه
2: اي والله
0: بس ما اقول لك لا لا هذا 100% صوره وشمعه و300 الف يمي روح مفول هذا خو ما قابل سلفه شيء هو ما شلون اي
2: لا والله بس اشترى قاع بالدوره
0: باوع اي باوع هي هاي اللي
2: مطلوب عليه 700,000
0: راح انا 700 ها هي راح 700 أيوب انتهيت. أيوب أيوب أنت بس خلا أوجه لك. أيوب باوع لحق على روحك، لمولة لمولة وغطو. تحياتي لك حبيبي وردة، هلا بيك هلا مع السلامة. والله أيوب راح من يديهم خطيه ولد، والله والله لو كان خوش ولد أيوب خبل. ايه أيوب لا بس فعلت لهم عباس بربطة دبل وعسري حس، بس اكو تفعيل الأخ لازم يلحق عليها هو. عيون الغزالة والخصر ميزان العدالة. هاي أيوب هديها.

0: من استويت نقاط خمس كندي فراعي روحك يا بقول لك اشتداد كبير على الموجة الحارة فوق العراق وبلوغ الحرارة وتتعدى 50. بشرك الله بالخير. شون والله امشي خلنا ناخذ اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: اهلا
0: شلون ادق عليك البرحمة تجاوب
1: يلا تصير
0: انت
1: داق علي
0: والله دقت عليك على انستغرام
1: مستحيل ولا شفته تدري
0: اي باشا قصر نظر رزق لك بعد
1: ولا انتبهت
0: تخيل تخيل انا داق علي يعني ما داق عليك انا ابد بس داق علي
1: عبد الله ايش كبره
0: بس عم تتخيل بس الموضوع عم تشوف بس
1: جدا اعتذر والله
0: يلا لا مو مشكله
1: خابرك ورا البرنامج
0: ما جاوبك
1: اقول لك شفت
0: ارجع لك اياها
1: مخطوبين جديد كارب على
0: ارجع لك اياها ما علي
1: يعني يلا
0: شنو الفكره المسيطره عليك مصطفى من الصبح لي هسه
1: مو فكره بس انت تريد توافه لو عميقه
0: ما نفس الشيء توافه احلى اي
1: شوف عندي مثلا افكار اسئله مثلا ما لها جواب
0: مثلاً.
1: او يعني
0: اي
1: فيروس ايش تسمع الصبح
0: تسمع احتمال خوان رحباني ترحن
1: لا انت تدري اني سالت بهذا الموضوع
0: صدق
1: القران سالت ولقيت جواب هي اللي مجاوبته
0: ايش طلعت تسمع
1: طلعت تقول انا اقعد الصبح
0: اي
1: الشرفة تفتح
0: على اليمن العفو
1: الشرفة
0: أو واو إيه برندي
1: هي زين
0: عراق البيوت الجديدة ما تكلها ما في ولا واحد ببالكون إيه
1: لا يا وين وين آه من كنت بالشقة سابقا كانت عندنا بالكون هسه لا ما عاد
0: ماكو بعد خلاص إيه زين
1: فتقول أسمع أغاني بالدربونة مالتنا
0: بالدربونة مالتنا شلون يعني
1: يعني مو تفتح الشباك مالتها
0: أي.
1: مال المطبخ
0: فتحته.
1: او شيء اي اي تسمع الاغاني
0: مالتها
1: مالتها
0: أي.
1: الجيران وشغليها
0: ها تسمع اغانيها يم الجيران
1: اغانيها تسمعها يم الجيران
0: حلوه هاي
1: صح لو لا
0: اي
1: فانا سالت والله الموضوع واضافه الى هذا مثلا اسئله من التوافه مثلا الشمس مو حاره
0: اي
1: والعلماء يريدون يزوروها
0: زين
1: ما يروحونها بالليل
0: يروحوا له بالليل ما هو بالليل عندنا هي عندها بعدها شمس
1: لا يجاوبني اي صح والله صدق ليش ما يروحون بالليل
0: والله يروحون بالليل عادي
1: والله صدق زين
0: ما مو يوصلون الصبح
1: زين ليش البيتزا
0: دائرية
1: ايه والباكيت مربع
0: ايه
1: وتاكلها هي بالمثلث
0: عمار كامل
1: ليه هذا مربع لك ما شفت هذا
0: مكعب تدري ليش؟ يا انا اقول لك عمار كامل ليش هو مخرج وعنده مدرسة كروية ومصادق حاته مثلا
1: اكو فرق بين النبل والفوق
0: ما كيف هسه احكي
1: لي ما تجي هذا
0: احكي لي الفكرة هسه فكرة شنو مسيطرة عليك
1: الفكرة مسيطرة عليك من
0: الصبح ايش جت ببالك اي شك باكر
1: عندي شك باكر عندي انه انه راح اكون مثلا انا ذاك راح اكون ذاك مثلا القائد للعائله راح اكون مثلا تدري انت ما حد يطول مثلا بشغله مثلا راح اكون انا بهذا الشغل او ادور مثلا غير رزق او غير شيء فالتساؤلات يمكن انا شاغل بالي بها هي بها فايده او ما بها فايده هي بها فايده اكيد بس ما بها فايده انه اشغل بها بالي لان اكو من يرتبها بنفس الوقت شغلتني جدا فاصلتني عن العائلة
0: اي
1: يعني دا ارجع للبيت انا ساكت شو ماكو
0: اي
1: مو انا ذاك والله العظيم على شق
0: هاي كبر مصطفى والله
1: صدق
0: والله
1: راسه وانا وصلت قامت تجي ايام مثلا يوم كامل انا ما ضاحك
0: باوع هاي كبر
1: هاي
0: بديت تكبر انت بعد تخابر
1: بعد ما خابر
0: لا لا بعد ما تخابر
1: جاب
0: بلاند انتو بديت تكبر بعد تخابر
1: سامع يقول لك انت حتى الطريه ما تجيب اليوم
0: اي ما لا لا ما كلها حتى الطريه ولا لا ما سالفتك ذاك انت انت بديت تخرب لا هاي
1: ما عرف سلطان يعني لازم
0: لا لا انا اعوفك انت ما تعرفني انا اعوفك عادي ما بيش
1: انا اعطينا رقم هذا ايوب
0: من وقت ايوب سالفته داتش
1: ايوب علي المله
0: ايوب ايوب
1: سالفته داتش بس فقط ما المنصور
0: اي ايوب سالفته داتش كلش
1: ماشي
0: اي
1: حجي دايس
0: منتهي حجي مو دايس انداي

0: خلاص
1: راح
0: راح خوش ولد والله. انا بصراحه يعني تألمت لي ألم اصدقائه يعني
1: الله
0: اي شنو
1: اخلص صدق لا تعلم لا تعلم انت صادق بس لا تطلع عشان
0: ايوه المهم طيب
1: الله
0: لا تعمل الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله اي الحمد لله امشي
1: الله يشفينا شر المغطى يا جار الحمد
0: لله اي الله يشفينا شر مع عباس اي
1: لا مع عباس قامت مع الماء ترى قامت ما تاكل
0: لا تشتغل والله
1: زين قامت هسه اي وحده هي اصلا هي
0: مع عباس اي
1: واذا اكيد تجيبك انت واهلك
0: بالمناسبه هسه ناخذ التكنيك مال مع عباس قام هنا يشتغلن
1: والله اشتيتت مع عباس فيك
0: والله
1: راحت عمي بعد ما قالت هي كل وحده مع عباس
0: تعرف السالفه تقول لك ما في داعي
1: ولا صديقتهمها وطن على واحد
0: الله
1: سلم لك بس عيني عليه والله تاخذ
0: والله تاخذ
1: والله
0: طيب تحياتي لك ابو الصوف
1: جداً
0: شكرا جزيلا يا ذهب
1: هلا وحبيبي
0: بالقلب باي هلا باي ناخذ اتصال ويانا الو
2: مو ابوي استاذ سلطان
0: جيب ايش بيهم الو يا هتي
2: شنو
0: شو تسوي هنا يا هتي
2: انا ابو حمود
0: ابو حمود ابو حمود منين لك هذا منين جايبه اي شنو الاخبار
2: شلونك
0: شلون الاخبار
2: فدول عمرك استاذ
0: شنو الفكره مسيطره عليك من الصبح لهسه
2: بس خاف تقوم تضحك
0: 100% حضحك على شو اسوي ايه
2: دول
0: يهزون مولات شنو
2: يبنون مولات
0: يبنون ايه
2: شبيه يعني الثقال معروفين دول وين كانوا يضمون فلوسهم يعني مثلا فلان واحد من الناس هذا يبون تكلفته 3 مليون دولار
0: ايه
2: الفلوس شلون لمت شلون انضمت وين يودونه وشلون وصلت لهذا الشيء صفن هي ترى هذا
0: بيوت
2: مو
0: ايه بيوت قاصات
2: لا
0: جديات والله بيوت قاصات شوف هو هو هو تركيبه شوف العراقيين ايش قد اذكياء يعني ايش قد عندهم ذكاء بالبوق يخبلون طبعا يعني انا اعتبر اذكى حراميه بالعالم العراقيين البيوت من ربك خلقها من اول ما انوجدت من اجى ادم وحواء ونزلوا للارض وسووا خيمه وبعدين طبوا بالكهف وبعدين مدرسه دائما بقى البيت صار له من بدء التكوين ما ادري كان فد 24 الف سنه ما ادري ايش قد صار ان احنا عايشين من ذاك الوقت لحد ال 2000 لحد ال 2008 البيت هو معناها بمطبخ حمام مخزن غرفه نوم صاله حلو ايش بيه بعد البيت هو بيه سالفه بعد غير ذني
2: لا
0: ما بيه هنا ذني هيك هذا والبيت يبدي من غرفة ينتهي بألف غرفة ما أدري إيش قد جو العراقيين حوروا هذا الكيان اللي اسمه بيت إلى قاصة شيني هاي
2: دوخ
0: إيه إنه بش صار أكو فتشي أعطيك إياه كانت البيوت يسووها قاصة واقع حال يعني شنو غرفة عندك شلون هسه إحنا عندنا هسه أنت عندك بالبيت أنا عندي البيت كنا إحنا ناس الطبيعيين عندنا غرفة
2: مخزن
0: مألف رح مع الوادش عاطم به دوشك باتري عاطل تاير أربع شراشف خمس تيشيرتات كنتور مكسور طابلة هاي حاطين به نحن أوكي اللي هي تسمى بالمجتمع العراقي اللي أنا كلش يعني أكره اسمها العثوثة هاي العث اللي حاطين نحن اسبانيا ما ادري شنو ورقه صوره ما فات سوالف ما لها ربط بالحياه هم كانوا يسوون هاي الغرفه قاصه بعدين صارت السالفه داكه قام شي يسوي يهد البيت يبني يحط جوا قاصه يبني قاصه جوا ويصعد بالبيت فوق ايش قد حلو انت تروح البيت واحد من جماعتك فوق قاعد وتشرب قهوه ويحكي لك ايات وحديث وهاي وانت قاعد فوق مثلا فد 200 مليار يوم جاسم اي
2: البحر هذا كم شو عنده 13 مليار و400 مليون دولار و70 كيلو 70 سبيكه
0: اي شوف شلون
2: كانت طرقات لحاله جهنم
0: عجاد هذا ما ادري اوقف ما ادري اوقف
2: هذا ما ادري شنو طرقاته
0: ما ادري دا اقول لك باكر عن طاقه دشداشتي حاطه بزياجيه فول سيارتي واطلع اروح افطر بال شو اسمه باكر انا اهل صلاح الدين اي واحد من صلاح الدين باكر انا جايكم زياره افطر بالمزارع ادورني على البراميل. هو الحلو مشكله طانه الشفره يعني مو علاليك لا انك شكو شيء برميل حشيله احط بالسياره.
2: احنا لمسن من ممات فيش مكان
0: حجي حتى ما راح افحص شو اسوي انزل الكوشنات اللي ورا.
2: او سؤال الله عليك بنيامين اللجن يعني عود الشرطه هاي عود برايك مين وخذ من الادي لو راح نيجي
0: لا ما ياخذ تنجرد طالع لجنه ما شفت كم واحد بدي يصورون ما ترى هسه اقول ما عايش بيك ما شو اسمه ما ياخذون
2: يعني ما يخلى شيء
0: لا لا ماكو
2: والله انا اقول لك
0: صير ابو حمود يسر علينا نقول لك ما ياخذون غير يسكت ابو حمود ابو حمود ما ابو حمود يحب حلقه فلت ايه ابو حمود
2: الو الو الو
0: ابو حمودي ابو معارض يبيع سيارات علسك والله طيب اوكي تحياتي حبيب الاهل.

0: أرقام الهواتف في مشاركة في حلقتنا لهذا اليوم 07 0 7 8 0 2 1 1 4 1 1 5 وعلى 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. بإمكانكم أيضا الاتصال على الواتساب على 0 7 0 1 1 4 1 1 5. سؤال حلقتنا لهذا اليوم، شنو الفكرة اللي مسيطرة عليك من الصبح لهسه؟ هذا هو السؤال. ناخذ اتصال. ألو
1: الو
0: ابو
1: السلاطين، شلونك؟
0: هلا،
1: شلون صحه؟
0: شلون الاخبار؟
1: والله الحمد لله ماشي الحال.
0: من وياي؟
1: محمد من بغداد.
0: شلونك محمد؟
1: والله الحمد لله ماشي الحال الحمد لله.
0: محمد، شنو الفكره مسيطره عليك من الصبح لهسه؟
1: والله هي شغلتين بصراحه.
0: يا الله.
1: اولا تخف الحاسبه.
0: ايش بيها
1: الحاسبه من صنعوها؟
0: اي
1: شنو اللي احتاجه حتى يصنعوها؟ شلون يعني شلون صنعوا الحاسبه مقابل انه يصنعوا الحاسبه؟
0: ايه
1: يعني شغله تدوخ بصراحه، يعني واحد من يجي يصفن بها انه شلون صارت؟
0: ايه
1: شلون سووا حاسبه مقابل شيء لازم يعني تعرف انت اي شيء هسه مقابل مثلا برمجه برنامج اي شيء يحتاج لحاسبه.
0: ايه
1: فالحاسبه شلون صارت مقابل هذا الشيء؟
0: خابرني بروح دي بالليل انا جاوبك. ايه زين.
1: والشغله الثانيه اللي هي الفلوس من تنطبع مقابل الفلوس، يعني شنو ينطبع مقابل
0: فلوس؟
1: لو زين الفلوس
0: مو هي تنطبع، شلون ينطبع الفلوس؟ هاي بمناسبة، هاي صدق لها جواب، هاي اكو قيمة.
1: أي.
0: يعني مثلا هسه انت مثلا اكو فسالفة كانت عندنا مشكلة هالشيء قبل 2003، تذكر انت 10,000؟ ايش قد عمرك انت؟
1: اي انا مواليد 93.
0: اه اوكي، تذكر 10,000 هاي كانت بس عند ابوك ما حد ياخذها، مستحيل ما يعطينا اياها. هي هاي الورقة مال 10,000 كانت تكلف الدولة 5,000. ماكو تكلفة للفلوس، ما لها خاصية بالقيمة.
1: يعني هذا الكلام حقيقي؟
0: حقيقي طبعا، هي اكو طبعة لفلوس تكلف فلوس.
1: ايه.
0: فبالتالي كان
1: يعني افهم من كلامك انه هم من دي طبعون شيء مقابلنا نص القيمة تكون
0: مو الا نص، لا تكلفة طباعته ما لها خاص. يعني شلون هسه الطباعين هسه تمن تروح مثلا عليه تطبع علاقة، تطبع بروشور، تطبع فلان، هي الطبعة هم يعني الفلوس الطبع الى تكلفة. الفلوس اما الدول تدفع بما قيمتها يسموها يعني اصول ماليه عند البنوك الكبار، هذا بنك الفيدرالي وذني بنك الدولي وهاي، او تصير مقابلها عمله صعبه او مقابلها طبعا يكون ذهب، فهيك يصير.
1: هاي والله شيء حلو.
0: اي فانت الفلوس اللي تلزمها بيدك اليوم هاي مكلفه فلوس، مكلفه مبلغ.
1: اي واحد طالما يسال هيك تفاصيل يعني واحد
0: حاجته اجاباته كلها لازم ورا واحده بالليل، ما تراهم هسه بادي من وقت. حبيبي هلا، باي باي. هلا حبيبي، هلا ورده، هلا بك، مع السلامه، باي. ليش مو تجلس سويت تكتب تليفون يعني؟ شو يا صاحبتك؟ كان استحيت على روحك شيباتك وانت شكبرك؟ شو يا صاحبتك من الزوج عندك جاي

0: واي من الافكار اللي ممكن تجينا احنا كاشخاص من الصبح وخصوصا يوم الخميس. الخميس ليش دائما تجينا عطله ونقول احنا بلكت نشوف شنو الافكار اللي تجي ببالنا ونقدر انه احنا نسويها او ممكن انه احنا تجي هيجي بطريقه اعتباطيه. مرات الحر هم يجيب لنا افكار، اليوم شويه الحر مرات ياثر علينا، فبالتالي هو ممكن يسوي لنا مجموعه الافكار. فلذلك كان اليوم اعطيتكم فرصه من خلال البرنامج تقول لي شنو الفكره اللي مسيطره عليك من الصبح الى هسه. بامكانكم المشاركه في حلقتنا لهذا اليوم وتكونوا ويانا طبعا على الهواء مباشره في برنامج على الطريق على الواتساب. الواتساب تقدرون تشاركون على 0 7 0 1 1 4 1 1 5 أما الاتصال المباشر فعلى 0 7 8 0 2. يا رب ما أقول اتصال، نأخذ اتصال. ألو
1: ألو،
0: ها
1: أدي معلومة للمستمعين.
0: شنو
1: يوم خميس والصلاة على النبي؟
0: يا الله أي زين
1: إخوان والله العظيم والله إذا يريد الله واحد الله يوفقه ويفتح وجهه
0: أي
1: يحكي على عمار كامل.
0: صدق
1: والله ادعوا عليه وشوفوا الله شلون يوفقه.
0: نجرب اليوم،
1: جرب تقول الله لا يوفقه الله يوفقه.
0: زين يعني هسه خلينا نقول هي دعوه للناس، جربوا تو جربتوا ادعيه هو جربتوا اشياء،
1: جربوا ملتقانا ان شاء الله
0: الاحد نشوف
1: الاحد كل من يحكي تجربته، بس ها اكون بنيه وان
0: نيه صافيه
1: كنتم ترزقون على نياتكم ترزقون.
0: ها شنو الصوت ده يطلع هيك؟
1: هذا الصوت انا، هذا الصوت انا اشرح لك.
0: يلا اشرح لي.
1: احنا عنده يسمعنا
0: اخ نعيم، اعتقد ده يسمعنا
1: هو يعني. بس بشرفك سلطان شفت انا ويمين واشتغل وشي يجيبوننا.
0: اي ما انا قلت لك ما بين هذا الجسم وهذا الجسم، تخيل بالنص عمار. هي الدنيا بعد، هي الدنيا حجي، هي الدنيا هذا، الدنيا مو خوش دنيا.
1: إن شاء الله الدنيا كلها تروح الصلاح الدين وعمار بنكر ما حد يساعده.
0: إيه إيه إيه. أنا بس دارد أجيب هذا البرميل حتى إيش أسوي يعني أتونس على عمار.
1: ترى سبب يسويه كلها بدي شاديته وبيش.
0: بس كلها باكر لا باكر سيطرة مصلحة دين قبطة ما أحكي لك إياها.
1: والله أول كل شيء
0: صور. جوز. جوز الله وفقنا نلقى شيء.
1: كأس العالم.
0: إيه.
1: كيلوات ذهب.
0: مثلاً.
1: هذا 300 و. ذهب وبعده يصيح.
0: ويصيح.
1: من مزيد.
0: إيه. يلا إيش سوى محمد ما يخالف.

0: هالسويك
1: حبيب قلبي
0: عمار كامل ان شاء الله اربع تايرات بنشر
1: ان شاء الله يا رب.
0: ثمانية وعنده سيارتين بخ
1: اي ثمانية لا ثمان سيارات ثمان تايرات
0: ثمان تايرات هذا انت خلي دققون على شغله
1: ما اعرف انا بس بركات بس مو يفضون من ذول الكبار يجون على على على الخاتلين واحد من عندهم عمار كامل طيب تحياتي لك حبيبي العيد
0: شكرا
1: هلا بيك مع السلامه باي باي ها ناخذ اتصال الو سد هذا الشخص الو الو سده خلاص اطلع اغنيه صوتي

0: طيب سمعنا هواي افكار والافكار ما شاء الله عليها تخبل ويا جميله جدا، بس خلي بالك انت هاي الفكره اللي تجيك ايش قد حلوه. طيب خلي انا بس عندي سالفه يعني اختم بيها هي. البارحه تابعت الحقيقه طلعت النتائج مال السادس اعدادي ونتائج مال السادس اعدادي، ناس اخفقت ناس ما رحمت وياها، ناس جابت معدل ضعيف ناس جابت معدل قوي. حلو، جيت وانا اقلب على لاهيتي بالانستغرام ولقيت احد الحسابات بصراحه، وهو حساب لشخص لحظه اوقفوا انا لازم اجيب هذا الشخص ما ادري ايش اسمه، هو شخص اسمه سيف كريم، عنده 74400 كي يعني الف اوكي، وضايفين ناس كاتب فضولي التحسين يبدا بالسؤال ولماذا وكيف. ناشر ناشر هذا الفيديو، شو يقول بالفيديو؟
1: حبيب مصيرك
2: درست 6 سنوات طب بس على مود
1: اهلي. انا مدرسة شي ورا السادس،
3: كنت اريد اصير مهندس بس طلعت 64.
2: انا خلصت السادس، انا كنت السادس على العراق، واثناء دراستي للطب انا كل سنه اقول لهم اريد احول. بعد 6 سنين طبيه قدرت ما اتعين كطبيبه وارجع ادرس مره ثانيه الشيء اللي كنت اريد ادرسه بالبدايه.
3: ضجيت وانقهرت وانا كنت عايد السنه، بس السنه الاولى كنت اطلع معدل اعلى من عندها. خليت مرحله تكنولوجيا قسم ميكانيك، والحمد لله المرحله الاولى والثانيه طلعت الاول على القسم، بعدها انقبلت هندسه الطيران. طيب. الحلم اللي كنت اني اشوفه انه هو هذا اللي انا احبه واللي اريد يصير بيه سويته.
1: اعتقد تجربتي الشخصيه هي ما كانت مبنيه على الدراسه والسادس علمي.
0: بعد جمله
1: حتى اليوم انا شريك مؤسس المدير التنفيذي اليوم لشركه بها اكثر من 2 مليون زبون عراقي وعربي.
0: سمعتوا هذا فيديو بحيث انا نزلته، فيديو مسوي واحد ملتقي بثلاثه مدري اربعه ويحكون على ان هم فشلوا بالسادس، او وحده هاي جابت طبيه ودرست طبيه، و طبعا هو ترويج لفكرة، الفكرة حلوة بس التطبيق غلط، كأنما هي عملية حث إلى أنه دير بالك تدرس لا تدرس، لأن أنت إذا درست أو ما درست راح تدرس كمل كلية وتأخذ اختصاص، وهذا الاختصاص ماتك يعني هو اختصاص تافه فما نحتاجه إحنا بالحياة العملية، وراح تمشي أنت بالحياة ماتك والدنيا فلوس والبلوغرات يطلعن أشياءات وهاي ويروحن يشتغلن على باب الله ويأخذن جي كلاسات. هو هيك أنا شفت أنت الفيديو، بس تقول لي انت عندك قصر نظر؟ لا ما عندي قصر نظر. فيديو يتحدث على انه انت في حال رسبت بالسادس عادي طبيعي الوضع مو مشكله، عوف السادس عوف الدراسه، الدراسه فتشي تافه بالحياه وروح ادخل في حياه العمل. ايش صفات يعني هذا احنا وصلنا هيك بالتعليم؟ احنا هيك وصلنا؟ هاي بس سؤالي انا، يعني سؤال دا اسال سؤال مو بريء بس دا اساله، احنا وصلنا الى مرحله الى نطلع فيديوهات تحث الناس على عدم الدراسه؟ بس تقولي الدراسة مو كل شيء، كل شيء. لا اسكت انت وانت امسكتي صوتك ما اسمع، شنو مو دراسة؟ مو كل شيء دراسة، كل شيء عادي. انت روح دروس كمل دراستك، افهم ركز حصل هذا التحصيل الدراسي مالتك. بس تقولي زناقين على اخي مالي قص، انت زنقين انت، انت ابوك إيلون ماسك، انت لو انت ابوك مثلا كان مثلا اينشتاين، احنا ليش نغلط نفسنا؟ ترى احنا مجتمع عادي، انت عاجبتك هاي اللقطه تريد امشي اطلع برا، روح اخذ شوالاتك وخذ جوازك وروح فيز واطلع برا. شنو شنو هاي انت بوقت بالسادس ويا هاي كل الطلاب تجي تطلع طبعا مع العلم انا منزل ورا 4 فيديوهات تحفيزيه، واحد من عندهم قال له اوكي فقط هسه عندك دور ثاني عوض، ابذل جهد سد الباب، وهذا واحد طلع يخبل، هو طبعا مخلص طب بس يدرس يحب الرياضيات. حلوه، واحدة من الكوارث التي تعصف الآن بالسوشيال ميديا والتي تحدث عنها سيد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات سيد علي أبو قليل، قال حتى المواقع راح نراقب، دراقبها رحمة والديك، دا يطلع سم عندنا في داخل المواقع، المواقع التواصل الاجتماعي سم دا ينبث بالمجتمع. ففي نهاية حلقتنا لهذا اليوم أقول أني يجب أن ننتبه من هي أو من هم أو ما هي الفئة التي تعمل الآن على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مجموعة أفراد، أو هم الأفراد يمثلون أي فئة أي جهة التي تبث السموم إلى أولادنا وتقولهم عوف الدراسة وتعال ادخل حياة العمل. حياة العمل أنا أقول لك إياها شخصيا عن تجربة، وبعد عمر قد تعدى 40 بقليل جداً، حياة العمل بدون أن تكون عندك دراسة أنت بالضبط بعير تشيل ذهب تاكل عاقول. اذا ما عندك دراسه تقعد اليوم امام مجتمعات. انا البارحه اتصل علي شخص صديق اقسم بالله يملك من المال الكثير، رجل لديه شركات، قال لي اريد منك خدمه. قلت له شنو هي؟ هو يمكن يسمعنا. قال لي اريد من عندك شغله. قلت له شنو؟ قال لي اني بسبب عدم اكمالي للدراسه وهسه تخرج، هو البارحه استلم نتيجه ناجح طبعا بالسادس، طبعا الحكي خلي بالك مو فوق ال 35. ملكيته الماليه ارقام، هاي مو ست ارقام، ست صفاره. قال لي اريد تعلمني شلون اقعد بالاجتماعات اسولف، بس هاي عندي عقبه بحياتي وهذا تخسرني هواي اشياء، وجايب اني اشخاص ادفع لهم مبالغ ماليه لان اكو صفقات ما اقدر اكملها شلون. وهو ايش قال لي؟ قال لي اني شوي صارت عندي هاي الملكه لان كملت السادس، قبلها كنت مو كلش، والاجتماعات هسه تصير انجليزي واني مو كلش قوي بالانجليزي، فدخلت دوره وباعوا لك. انت ايش تكبر تصغر تحتاج ان تكمل دراستك، شهادتك في ايدك، سلاحك سلاح رئيسي وعندك سلاح ساند. اليوم مستحيل واحد من الفرسان يقدر يقاتل بسيف بدون درع، مستحيل، واذا كان ما عنده وفارس فسيستخدم ذكائه. فاذا دراستك هي سلاحك في هذه الحياة، ثم بعد ذلك افكارك، تنمية عملك ستكون من خلال دراستك. اللي يقتنع يقتنع، ما يقتنع بكيفك. أنا معي هاي قناعتي. يعني نلتقي على خير، باي.

0: عادش بهج بوصل.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. الزيدي يعقد لقاء ثنائي مع الرئيس الإيراني في طهران. القضاء ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ومصوغات ذهبية في قضية الجميلي. مجلس وزراء كردستان: الإقليم لم يكن يوما طرفا في الصراعات الدائرة، واستهدافه يقوض السلام والاستقرار في المنطقة. العراق يستحدث مسارات مؤقتة للربط الجوي بين بغداد وطهران. التربية تفتح باب الاعتراض على نتائج السادس الإعدادية. المساوية تسلم مهامه رئيسا لمكافحة الإرهاب ويؤكد مواصلة العمل على تطوير قدرات الجهاز. عمليات بغداد تزيل مواقع للذبح العشوائي وتضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك. الأمن الوطني يحبط تهريب شاحنة محملة بمواد مخالفة ويطيح بثمانية متهمين في شمال بغداد وصلاح الدين. الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بالمسيرات قواعد عسكرية في الأردن والكويت. وزير الخارجية الأمريكي: إيران ليست مستعدة لإبرام صفقة معنا في الوقت الحالي. الأنواع الجوية: انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله
4: نتمشو يعني.
6: ثبتها على الرشيد FM

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: موسيقى وأكثر الرشيد أثر.

الرشيد اف ام، اذاعتك ثبتها.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: أغاني وأكثر. الرشيد FM.

0: رشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
4: اسمعها وعيش الجو.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.

0: الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وإي بطلين.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: للصبح حلو على مودك. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@media.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان بيك.
6: الله
5: يحفظك. نتمشي ويانا
7: اغاني واكثر.
8: اغاني واكثر.
7: الرشيد اف ام

الرشيد اف ام 91.5 91.5

شلون قلت لي تعبت راح عليهم ما بد ما يسون يعني شلون يعني شلون

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: لا تروح يمين خليك بس على الرشيد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 24 ساعة

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: مش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM في كل مكان.

قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت. تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني نستني وسافرت بسكوت. قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت. تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني وسافرت بسكوت. وعدتني بحضن دافي ووعدتني بقلب صافي. خدعني الظاهر انغشيت ما كنت اعرف الخافي. وفيتهن وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي بس من تقدر توافي.

وعدتني وعدتني بحضن دافي ووعدتني بقلب صافي خدعنا الظاهر انغشيت ما كنت اعرف الخافي وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي كسرت خاطري وراحت راحت وذبلت بالقلب ورده وخلت اجمل احلامي مثل الماي يتبدل درس وتعلمت منه درس وتعلمت منه بعد ما صدق بوحده ابد ابد ما صدق بوحده.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى، موسيقى. موسيقى.